0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جاهز حبيب؟
1: جاهز.
0: واحد اثنين ثلاث أربعة.
2: شوف شوف اللي بيصير.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: راديو الرشيد، راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد اف ام. الرشيد اف ام. صباح الخير.
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى.
2: وبغداد.
5: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
2: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط جوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد والبركة، يسعد صباح الناس الطيبة اللي تسمعنا وعلى الموعد دائما على 91.5 ولقاء الصبح العراقي الخاص اللي اسمه بانجور.

تحية حب، تحية تقدير، تحية احترام لكل الأحباب اللي خارج العراق، اللي على رغم أنه توقيتهم ممكن يكون ليل هسة أو عصر أو ظهرية، لكن هم على الموعد أيضا على 91.5 أو على التردد الرقمي لإذاعة الرشيد. بانتظار بانجور نقولكم هلا بكم وهلا بانجور وهلا بأهل العراق الطيبين في كل مكان داخل وخارج الوطن. يسعى الصباح الجميع، تحية للناس اللي نايمة ومعطلة، إن شاء الله عطلة سعيدة، إن شاء الله نومة هنية. بدأت النومة تذقل، ها بدأت هيك يعني شوية كان ريحة الشتاء أكو. لو تاخذون منوم بالليل أنتو، يمكن تاخذون منوم بالعطل. على العموم تحية حب للناس اللي قاعدة عطلة مو عطلة، هلو غير أكو بانجور فدوة إن شاء الله سالمين. وتحية لأبطال قواتنا المسلحة بكل صنوفها بكل تشكيلاتها، شكرا لأنه مواظبين على أداء الواجب المقدس، وحماكم الله يا حماة الوطن. تحية أيضا إلى أخوتنا في الجيش الأبيض، الموظفين في القطاع الصحي العراقي، شكرا لأيضا جهودكم اللي دا تبذلوها، راحتكم جيدكم، أداء مهامكم في المستشفيات والمستوصفات وكل الأماكن. إن شاء الله السلامة للجميع، وتحية لكل الكسبة اللي ما عندهم عطلة، للناس اللي تطلع تأكل، ما تطلع ما تأكل، إن شاء الله يأكلكم الخير والبركة ويجعل الرزق في طريق الجميع ويجعل البركة في هذا الرزق ويجعل القناعة في قلوبكم على أي رزق يوصلكم، قولوا آمين. إن شاء الله صحة وسلامة وعافية وسلامة الأهل. وأهلا للساعة 10 في بانجور، وهذا اليوم المبارك يوم ولادة أو ذكرى ولادة سيد البشرية، سيد الرحمة، سيد الخلق، سيد البركة والعطاء السمات السماوية. إن شاء الله راح نتكلم حول هذه المناسبة ومواضيع أخرى في بانجور للساعة 10، بس ابقوا وياي أحبابي مع ميكروفون بان الموسوي، وبالتأكيد مع مكسر وسام ماجد.

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا. يعني هذا اليوم، اليوم المبارك، صباح أو الصبح، يعني يشبه المناسبة اللي نعيشها اليوم، مناسبة يعني مناسبة تذكرنا مو بس بولادة نبي عظيم، وإنما بولادة مدرسة كاملة بالأخلاق، بالرحمة، بالإنسانية، بالعلم، بتقنيات الحياة الاجتماعية والمستقبل أيضا. فاليوم ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمناسبة هذه أحبابي ترى ممكن نعيشها بطريقة أبعد من الاحتفال. يعني أوكي، الاحتفالات والحلويات وهذا ما نعمل به في كل سنة، لكن نسأل نفسنا شنو اللي شنو الشيء اللي أخذناه من النبي محمد صلى الله عليه وآله، شنو الشيء اللي ممكن فعلا يغير تعاملنا ويا الناس ويا أنفسنا ويا رب العالمين ويا رسول الرحمة نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سألتوا نفسكم؟ هو تطبيق، موقف، كلمة، رد فعل، وحتى طريقة تعاملنا ويا شخص ما نحتاج منه أي شيء، شخص ما من وراء مصلحة، طريقة تعاملنا معاه تثبت أخلاقنا اللي استمديناها من سيرة سيد الكائنات صلى الله عليه وآله. صباح اليوم نريد نحكي عن الإنسان، عن الرحمة، عن الكلمة الطيبة، عن الاختلاف، حتى عن الأشياء الصغيرة اللي ممكن تخلي وجودنا بحياة الآخرين أخف وأجمل، عن كيفية إدارة الخلاف مع الآخرين إن كانوا مو بنفس انتمائنا، إن كانوا مو بنفس أفكارنا، إن كانوا مو بنفس توجهنا، مثل ما واجه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واجه أعداء من غير ديانات، من غير ملة، من غير أشكال، من غير كيف كان يتعامل، ما هذه الدبلوماسية العظيمة اللي كان بها يجبر خصمه أو عدوه بأن يذعن له، بأن هو يسحب إلى ساحته، ساحة الطيبة، ساحة الرحمة، ساحة الخلق العالي، ساحة الهداوة، الهداوة اللي بدون هذا النرفز اللي تشوب العلاقات، تشوب حتى أجواء الخلافات مع الآخرين، بالهداوة، بالهداوة كان يجيبهم بالعقل، بالكلمة الطيبة، برد الإساءة بالإحسان. سامعين قسطوية جار اليهودي، يعني يومية يتلفظ بألفاظ نابية على النبي ويسيء له ويشمر عليه أمور من يفوت. في يوم ما ماكو فات النبي، ما شاف هذا، دق الباب عليه، لقى مريض، قال له جابك؟ قال له اليوم ما شفتك تغلط علي وما معناه يعني وأفوت وأشوف منك ما أشوف يومية، وقالوا مريض وجيت أزورك وهذا. ذاك خر ساجدا على جثى على ركبتيه أمام النبي، قال له أنت بهذا الخلق يا محمد؟ هو شنو يعني راح يدخل الجنة مثلا؟ ولكن هي هذه الأخلاق اللي كان يطبقها، هو ما كان يعطي دروس على السبورة، هو كان يعيش حالة تطبيق، والآخرين الصحابة وغيرها والمؤمنين يستمدون هذا الشيء من تصرف مو من كلام يقوله، كان يتكلم بما يوحى إليه ولكن يطبق ذاك الكلام. صلوا عليه وسلموا تسليماً.

صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستمد المفروض هواية أشياء من هذا الإنسان العظيم، هذا الملاك اللي خلقه رب العالمين رحمة للعالمين. شنو الشيء عزيزي المستمع اللي راح يبقى منك؟

تتفقون وياي أنه مرات أكو ناس تفكر أنه قيمتها بالأشياء اللي تملكها، إذا كان بيت ضخم، سيارة فخمة، ملابس، أموال، مجوهرات، منصب، بس الحقيقة أكو شيء يبقى بعد كل هذا اللي هو الأثر.

ممكن شخص ما عنده شيء مميز بنظر الناس، إنسان عادي، بس كل واحد يعرفه عنده قصة حلوة وياه. واحد يتذكر لأن ساعده، واحد لأن وقف يمه مثلا، واحد لأن كان يسمعه على الأقل، يسمع آلامه يفضفض له، واحد لأن كلمة منه بوقت صعب غيرت يومه. ولهذا بالمناسبة اللي نتذكر بها سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخلاقه، فنسأل نفسنا إذا الناس بعد 20 سنة تذكرونه، شنو نحب يتذكرون من عندنا إحنا؟ أو السؤال بصيغة أخرى، هو أنتو وآني إش قدمنا للناس؟ طبقنا من قواعد الرحمة؟ هل رحمنا بعضنا ولو بكلمة ولو بموقف بسيط؟ يعني أكو إنسان أحيانا تلتقي بيه تقول وجهه سمح، وجهه طيب، ملامحه طيبة، صح؟ شقد ناس نشوف بالشارع، بحياتنا، بالعمل، في كل مكان، أحيانا تلتقي بإنسان وجهه طيب، ملامحه سمحة، بي سماحة، هداوة، رحمة، ولما تتكلم وياه تلقي أخلاقه وقلبه بعد أحلى. شنو هالنور اللي انخلق بهذا الإنسان؟ تلقي كلامه هادي، كلامه مريح، متسامح مع الدنيا هذه، متسامح ويا كل هذه الضوضاء اللي تحيط بينا، ومتعايش، يقول يلا. هو يخلص العمر، فالواحد يخلصه على خير وعلى هداوة، وما يضيع دينه، ما يضيع أخلاقه، ما يضيع كرامته. أو يقول لك اضحك، منو أبو باكر؟ كلها هذه أخلاق رحماوية، يعني بيها رحمة وسكينة. ولذلك هذا الإنسان تحس نفسك أحيانا ما تريد تتركه، تريد القعدة طول، تريد اللقاء طول، تريد أكثر تشعر بهذه الطاقة الإيجابية اللي بيه.

فإذا عندكم هيجي إنسان استغلوه، أو خلي نكون إحنا كذلك، إش قد ما نقدر نجي على نفسنا أحبابي لا نقصر. الكل تعبان، الكل تعبان، الكل عنده معاناة مادية، معاناة نفسية إلى آخره، بس ما يصير نجمعها كلها ونفكر بيها بس هي، ونترك الجوانب المضيئة في حياتنا. فخلافاتنا، لقاءاتنا، خليها تكون بأخلاق. هو إحنا نعرف نختلف بأخلاق؟

أنا من يومين ضحكت قلت إحنا يوميا نختلف، يعني إحنا بتعاملاتنا اليومية تلقي أكو عندك خلاف بالبيت، يصير خلاف بالدوام، خلاف بالشارع، خلاف ويا البنزينخانة، خلاف ويا أبو الأسواق، خلاف خلاف خلاف. يعني أنت لازم تطلع لك فد يصير فد خلاف عندك، إذا مو يومية بين يوم ويوم لازم يعني مزاجك يتعكر. فإحنا يوميا نختلف بالبيت بالشغل بالشارع ويا الأصدقاء وحتى ويا أقرب الناس إلنا. بس المشكلة مو بالخلاف، أحيانا الخلاف حلو لازم يكون، المشكلة تبدي من اللحظة اللي نقرر بيها إنه اختلاف الشخص ويانا يعني هو شخص شنو سيء، شخص فلات، شخص بدون أي سمة. ممكن أختلف وياك بس أحترمك، أختلف معاك إلى حد أنه ما أسيء إليك، ممكن ما أقتنع برأيك يا أخي بس ما أقلل منك ولا أتهمك أو أقول عنك أنك يعني قليل وعي، قليل عرفة. ممكن أكون زعلانة منك بس ما أجرحك. وهنا شي يبين معدن الإنسان الحقيقي، ها؟ بالمواقف الصعبة، بالعصبية الحادة يبين معدن الإنسان، مو من يكون كل شيء على مزاجه وهادي ومرتاح، وإنما من يختلف وياك. لما تختلف عندك جوانب، إما تنتقم أو تأخذ حقك بأسلوب أو تترك حقك إلى الله، وهذا قليل يسووها. يعني أنا أشوف الناس هواية تريد تأخذ حقها بإيدها، ما عندهم إيمان أو صبر خلينا نقول إلى أن يوكل الأمر إلى الله. شوف حقك تأخذ بيدك يساوي كيلو جرام من أي الحقوق كانت، معنوية نفسية مادية إلى آخره. بس إذا تترك حقك لله يرد إليك وزن جبل بل أكثر. يعني إذا واحد قال لك كلمة أساءت لك ورديتها إليه أو رديت بأكبر منها، أوكي رديتها إليه، بس إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل ممكن هذا الشخص راح يتهزأ أمامك من غيرك ويساء إليه بعشرة أضعاف، لأنك ما رديت وقلت له يا ربي هذا إلك. فإيد منه أقوى؟ إيد الله لو إيدك. لذلك أعتقد أنه إحنا لازم يعني نتفق على احترام يكون بالعلاقات، بالخلافات، بالعزومات، بالبرامج، بالسياسة، بالسيارة، بكل شيء، بكل شيء، كل شيء، كل شيء لازم يكون احترام. أن ما تستفزك لحظة تسلخك حتى من دينك. يعني أحيانا الناس، وأقولها بكل صراحة، تشوفك قاعد هادي يعني ما، بس إذا تم استفزازه بكلمة تشوفه يعني حتى طلع من الدين وطلع وأصبح ثور هائج. يعني هذه قلة وعي وقلة إيمان وقلة احترام حتى النفس. ليش النبي صلى الله عليه وآله وصحبه لا يستفز؟ هسه واحد يقول لي لأنه نبي، نعم لأنه نبي، زين هو المعلم
غير لما يختاروا يكون معلم في مدرسة يكون كفوء حتى ذول الطلاب يصيرون مثله. يعني أوكي إحنا مو أنبياء، إحنا دائما نقول يا ربي أنا قابل نبي أصبر هالقيد، أنا قابل ما أعرف شنو، لا بس ولكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني نتأسى ونتعلم ونقلد ونستمد ونعيش ونتقمص من رسول الله وآل بيته عليهم السلام. هذا الخلق العظيم، هذه الأخلاق السلوكيات، هذا النفس الطويل على الدنيا، هي يومين وتخلص. ولذلك علينا أن نكون أنه ننظف أخلاقنا بصراحة، يعني بالبيت بالدوام ويا شخص تحبه بالشارع، من واحد يسد عليك الطريق لو يزحمك لو إلا يلوف هو قبلك، إلا يلوف هو قبلك، خلي يلوف قبلك، خلي، هذا هو هيجي عقله، هو طاقته هيجي، هو هو يشعر أنه هو هيجي أحسن إله، خلي يعيش الدور، خلي يجي، يعني اطلع من ذنبه، اسحب نفسك من ذنب هذا الإنسان، ممكن يسبب لك مشكلة. أنا شخصياً أعتقد امتحان الأخلاق الحقيقي يبدي من أول سيارة تكسر عليك مثلاً الصبح، زين؟ يعني أنت الصبح تحديداً مزاجك لازم تحافظ عليه، هذا اختبار أحبابي إلك طول اليوم. يعني حتى في حلقات بانجور الاعتيادية دائماً ما أقولكم دير بالكم شيء يعكر مزاجكم الصبح، لا حسمعون البرنامج حلو ولا راح تعيشون دوامكم حلو ولا البيت ولا الرزق ولا راح تتهنى. لذلك من تريد تستفز صلي على محمد وآل محمد.

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

بانجور بانجور على كل الناس، يلا إلى الأمام رغم الازدحام. أكو ازدحام أكو ازدحام. في مداخل بغداد ومخارجها يوجد ازدحام؟ لا يوجد ازدحام، أكو عطلة، أكو ناس نايمة. بس تحية تحية إلى بلدية الكرادة، لو طرق الجسور اللي دي بلطون تقاطع الصناعة، فلكة سلمان فائق هذه بلدية الكرادة. ثانكيو بلدية الكرادة، أحلى شغل وأحلى ناس.

0: وصح صار للموضوع أربعة ثلاثة أشهر هيك. شايف واحد مني يقول أنت عمرك 30 29 29 30، يا أخي دقوني 28. المهم بس إحنا أصدقاء بلدية الكرادان وياكم حبايبي، يعني أصدقاء، ف نتعامل بشون تأخر وصول الشيء أفضل من عدم مجيئه. فالحمد لله وصلتوا دسوون. أقولكم بس إذا ردتوا سوون محمد القاسم كم سنة؟ معقولة أزوج أولادي وحفيدي يدخل كلية وأنا أشبع طسات؟ هاي إذا بقيت أسوق والله. سنون ماكو، لا فك سفلي ولا علوي زين. اي عفي هاي بيدي عصا زين، واقول هاي شي اهو بعدها طشات. اي وامشي ويا حفيدي، امشي ويا حفيدي زي هو حفيدي يقودني اصلا. على اعتبار اولادي يشبروني. زين احكي لهم، احكي لاحفادي عن ذكريات محمد القاسم، اقول لهم الله
1: والله يا بيبي لو احكي لك على هذه الطريقه سوى بيبيتك.

فانتوا شايفين بيبياتنا من يحكونا ذكرياتهم وهذه يحكونا شلون كانوا ومعدلين ويسوون لا بيبي عيبي يجي احنا كنا يجي ويجي وتقعد بيبي رحمة الله على روحها الطاهرة طبعا من أجمل الجميلات أم أمي أم والدي لم أراها رحمة الله عليهما

بس شو تسوي؟ تقول الحمد لله والشكر على نعمته. زين ورثنا ذكاء، ورثنا هاي الأمور، مو موضوعنا هسه. إحنا إن شاء الله بلدية الكرادة، بلدية الغدير، الرشيد، ما أدري منو من بلدية الشعب، يعني إن شاء الله تشتغلون أكثر وسيرتكم تبقى على كل لسان إن شاء الله من الناحية الإيجابية. حلو إنه بعد كافي لعب، ها والله كافي، راح تبدي المدارس وتنحاس الشوارع وما أعرف شنو. كملوا شغلكم هسة، كملوا شغلكم، الدنيا شوية كسرت الحر. وحلو اليوم عطلة استغلوها، يعني فكرة حلوة. تذكرون قبل يجيبون هذه ويا الدوام، هي منها دوام، مدارس وكليات ووظائف وما أعرف شنو، الدنيا مقلوبة، وجابوا الاسمنت والماء. ويا ريت لو شغل زين بول الشسمة وقفع. مهم، فخلوني أحكي لأحفادي بالمستقبل إذا الله انطاكم وانطاني عمر، أحكي لهم قصتكم الحلوة. أحكي إنه أقول والله إحنا ما اشتمينا هوا ولا شفنا نور الله إلا من نجتي بلدية الكرادة في عام 2026. يقولون بيبي صار كوبا، قلهم إيه بيبي كانوا ناس يشتغلون قبل.

0: المهم إن شاء الله الكل يشتغل على خير ويكمل شغله على حسب ما يرام. وصباح الفل والبركة، صلوا على النبي وآل النبي وزيدوا النبي صلاة. أهلا بأحبابي على الواتساب على 0770011415، والبداية من أبو سيف سليم الجعفري يقول: أحب حدائق النسيان تنسيني عذاباتي، أنا المسجون في حلمي وفي منفن كساراتي، أنا في الكون عصفور بلا وطن أسافر في صباباتي، أنا المجنون في زمن بلا ليلة فأين تكون ليلاتي، يضيق الكون في عيني فتغريني خيالاتي. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالشعر الفصيح. صباح الخير عليكم ست الكلبان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد أف أم. مستمعنا الجميل سليم الجعفري شكرا. شاكر أبو مريم: نهنئكم بمولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بألف خير. تحياتي للستبان والمخرج والمستمعين. صليت على نبيك وصباح الورد عليك، وألف تحية يا أبو مريم. أبو دلة: بمناسبة ولادة سيدي ومولاي أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أتقدم بأسماء آيات التبريكات لقناة الرشيد وأسرة بانجور وجميع مستمعين البرنامج داخل وخارج العراق. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. حياك الله وبوركت وصباح الخير والبركة عليك يا أبو دلة. أزادنا يقول: جفني لغيرك أبد ما يوم صد نظر، وقلبي بسهم الهوى من جور حبك نظر، يا من جمالك عجب يحتاج مية نظر، مفتون بيك العقل عن غيب ذاتك نشد، وحبل المودة انقطع ما ظن قلبك نشد، لو تدري جرحش كثر فوق الوجع من نشد، من طال عني البعد ما فاد بيه النظر. صباح الخير. الباشق: انثروا بأقلامكم صباحات جميلة وراقية يملأها الحب الأمل، انشروا البسمة في وجوه الجميع، فنحن نستحق أن يلامس أرواحنا الحب أن يلامس أرواحنا الحب السلام الطمأنينة في الحياة، رغم بعض الألم جميلة، ولكن أعطوها حقها من التفاؤل كي تعطيكم حقها من السعادة. كلش صح. يقول عامل الناس بس الطينة فنتق اللي تخابر على الواتساب شكو. أولا ما نستقبل اتصال من داخل العراق على الواتساب، بس مسجات دزلي مسج أو بصمة حياك الله. يقول الباشق: عامل الناس وكأنك تتصفح كتاب، تتجاهل السخيف، تمزق السيء، تتوقف عند الأجمل. أوكي نعم. إلى الست سحر الخفاجي: أسأل الله العظيم بحق المولود العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله الكرام أن يمن عليكم بكل خير تتمنون. قناة الرشيد ومستمعيكم والحبيبة، شكرا حبيبتي بان لأنك تستطيعين قراءة خط المسماري. يا حبيبة قلبي أنا أقرأه بقلبي. نعم صحيح. إلى الأخ العزيز الغالي أبو عبد الله، بونجور.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ستبان الطيبة صباح الخير. أستاذ وسام صباح الخير. مستمع راديو رشيد. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجمعنا مع الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وعلى آله في جنات النعيم، وأن يرحم والدينا ووالديكم. وبهذه المناسبة أقول محمد أرسله مولانا ليلة عيد ميلاده هنانة، يوم اثنين ميلاده مكتوبي محمد فرحته مطلوبي، ميلاده في شهر ربيعي محمد للأمة شفيعي. يا رب يا رب تجعلنا نزوره ونصلي بالروضة واركانه، نسأل الله ذلك وربي يحفظكم إن شاء الله، ونسأل الله أن يديم علينا هذا البرنامج الطيب ويرحم والديك يا ستبان الطيبة، وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير.
0: وحضرتك بألف خير يا أبو عبد الله، وإن شاء الله تنال من بركة النبي في الصحة، في أسرتك، في بيتك، في عتبة بيتك، في سيارتك، وفي أرزاقك. قول آمين. ألف تحية. إلى حربي، بونجور حربي.
2: صباح الخير والعافية على جميع المستمعين والمستمعات.
0: نعم.
2: شلون تستبان أخبارك؟ مشتاقين يا وردة.
0: أنت الوردة، أنا ذينة.
2: حجي وسام عليك كيفك؟ أنا أبو المكسر. شوية طلع لنا غانم ولا عبد المجيد؟
0: أي والله يا بيلة. حباب أستاذ وسام.
2: زين. شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. سلامي للجميع.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام يا غالي. صبحك الله بالخير والعافية. والله أنا اليوم من الصبح عبد المجيد طاري على بالي، توك على بالي. علاء جاسم، صباح الخير يا علاء.
3: خير ستبان.
0: هلا.
3: حبيت أن أصبح عليك من أول واحد. صباح الخير عليك وعلى المخرج وعلى جميع المستمعين. ونحب نهني العالم الإسلامي والأمة الإسلامية.
0: حسنت.
3: والشعب العراقي خاصة بولادة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركة بجاه كل من إلى جاه. تحياتي للجميع. علي القيسي وسارة الخفاجي وكل المستمعين، تحياتي، شكرا جزيلا.
0: حياك الله يا عيني، وإن شاء الله سمعوك علي القيسي وأستاذة سحر الخفاجي، وحياك وبياك يا طيب، بوركت، وإن شاء الله تنال من بركة رسول الله الخير في مالك وعيالك وصحتك وكل ما يحيط بك، كل التقدير. إلى زيكو زكريا، صباح الورد وأخصانة على أحلبان، والمخرج وسام ماجد. أهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة مولد سيد البشرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. تحياتي للجميع. أخوكم زيكو الحلو. يا صباح الفل عليك يا زيكو، وإن شاء الله تنال من بركة النبي ما يثريك في كل جوانب حياتك. قول آمين. الله يا علي القيسي منور يا أخونا الطيب، صباحك كل الورد. وبعث لنا فويس. هلا والله. في المسجد النبوي هذه صورة. الله، قبل 6 سنوات إن شاء الله تنال زيارته قريبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم على إذاعتنا الكريمة رشيد FM. نهني المسلمين جميعا بمولد الحبيب المصطفى أبا القاسم شفيعنا في يوم القيامة، حبيبي وشفيعي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتحياتي للغالية خيت الذهب أم أمور الذهب، تحياتي للمخرجين المبدعين جميعا. أخوكم عاشق الرشيد الكابتن الملكي الريالي علي القيسي.
0: ألف تحية لك يا ملكي يا ريالي يا علي القيسي، اللهم يبارك بيك وفي بيتك وحياتك، وإن شاء الله يرزقك مجاورة النبي في جنان الله بعد عمر طويل إن شاء الله، أنت وكل السامعين. إلى ياسر العزاوي، صباح الخير يا أستاذ ياسر. طيب
5: صباح الخير والعافية على استثمانه على الكادر المستمعين. عاشت إيدك على انتقاء هاي الحروف والمواضيع، ويا ربي يزيدك علم ورجاح. ستبان يعني للأمانة هو رسول عليه الصلاة والسلام يعني أوصى كثيرا يعني بالنساء وبالمواساة او على قولتك الخلق. يعني سبحان الله ستبان قامت الدنيا كل ما تتقدم كل ما القطيعة تكثر بين الناس، بين الأخوة بين الأخوات، والله جيران يعني جيران ما حد يعرف هذا الجارة منه، يعني كانت قبل الجار أهل، يعني ما أعرف هاي الناس إيش بيه ما أعرف. تحياتي لكم أخوكم ياسر العزاوي، أسأل الله العظيم بهاي اليوم المبارك أن يصلح حال الأمة الإسلامية.
0: آمين آمين يا رب العالمين. تحياتي لك. يعني هواية حكي على سؤالك، يعني هواية إجابات، يعني كلها تبدي من الدولة ودورها في إدارة حياة الأفراد، استتباب القانون والأمن في أي أرض، هو من يصلح حال الناس، أرزاقهم أولاً، أرزاقهم. شوفوا أي جريمة، أي جريمة هسه تحيط بكم إلا ما ندر اسم الله، يعني إن شاء الله طاري العافية، بس تشوفون كلها من أجل المال، سرقة، قتل، اختلاس، احتيال، تزوير، أي شيء، حتى الجرائم الإرهاب كلها كان مدفوع لها، يعني ومن أجل الفلوس راح وسوى عبول وحزام نازف، أو يعني لا يعني الله لا يعود ذيك الأيام، فكلها على مود الفلوس، كلها سقوط الدول على مود الفلوس صار. وعليه إذا الإنسان توفرت له، ليش بلدان الخليج الله يديمها عليهم والبلدان الأخرى اللي هم يتمتعون بقدر عالي من الاقتصاد وشعبهم ما محتاج ومترفه، ما يعني إذا صارت فت جريمة صغيرة هيك الدنيا تنقلب عندهم، الدنيا تنقلب عندهم ويطلعوها لو ما أدري شو يصير، ويسيطرون على الأغلب، هم مسيطرين عليها يعني هاي كل 5 سنوات 6 سنوات. فالشعوب الجائعة كل شيء يطلع منها إلا من رحم ربي.

شايف واحد من ينطي دم بطل دم الواحد لاخ، انت وجهك يصير اصفر، تقوم ترعش بابيك حيل، خل اروح للبيت زين. والله تبقى مريض ما ادري ايش قد، وذاك كل معلاق اشرب عصير برتقال ما اعرف شنو، نام نام باخير شيء يملون منك ينوموك ينوموك وانت ترجف. بس ذاك اللي انطيت الدم امنع عنيش والوجه متفح وحياتك بيش بدمك انت. هسا احنا فلوسنا وين؟ فلوسنا باستراليا، دروح شوف استراليا، العفو بسويسرا، هي بكل بلد يعني، هي حتى باستراليا بس بسويسرا، روح شوف سويسرا يعني متفحة. وهو صح هي مكان لفلوس العالم كله، يعني منطقة ثرية. شفت لك سويسري واقف على سيرة بنزين، شفت لك سويسري يطي رشوة حتى يصير جندي، شفت لك سويسري يدور راتب معين، شفت لك سويسرية لو سويسري تدور رعاية يا أخوي. يعني الناس بس فلوسك كلها هناك تلقيها.

ولو هم ما عندهم جيش اصلا شو يسوون بي؟ ناس متهدايه اصلا ما حد يتقرب عليهم. والله ناس متهدايه. شايف هذا الانسان اللي تقول له صدق ما عندك مسدس؟ صدق ما عنده؟ يقول لك شو اسوي بي؟ انا انسان مسالم ما عندي شيء، كافي خيري شري، اروح اجيب طريقي. ما عندي عداوات، وبنفس الوقت خالق نفسه فد كاريزما، فد هذه الآخرين محترمين. سويسرا هيجي مو مثل ذولاك الناس. عنده بي كي سي، وعنده كسرية، وعنده مطبقة، وعنده حتى وبلي، وعنده مسدس، وعنده كلاشينكوف، وعنده رمانات، وعنده مار، حتى خاشوقة شاي للقتال. يقول لك خاف كل شيء حاطها بجواري. المن على يمن محربين، احنا 24 ساعة جبناها محربين 24، شايفين هذا الخال مسدسه هيك وشايل قميصه ويمشي يدخل للدائرة.

0: هذا محرم نقول؟
1: شبيك؟
0: ما شايف مسدس؟ بعدين يطلع مسدس مال مي. المهم فناس مو سالمين، أثرياء، ناس تفكر بالفلوس، ناس تفكر بالتطور، تفكر بالاستثمار، تفكر بالتقدم للمستقبل، مو نرجع ندور حصن ونمشي بالشوارع. هيا يا أبا لهب اركض. وش قالت جديتي وش قالت بيبيتي وش قال جدي؟ جدي تعال سالف لك جدي، مرة جوا علي ذولاك السلف. إلا يعيش قصة جدي. ولك قاعد انت وجدك السلا. ألف رحمة ونور على جدك. يا أخي تريد لك شيء تتباهى بيه للمستقبل؟ ماكو. تريد شيء هسه من يصير مؤتمر هاي وقالوا لك بابل أشور زقورة أور شكو بانجور. عم الرئيس شنو الجديد؟ إيه وبعدين؟ وبعدين هذا مو انتقاص ولا تقليل من إرثنا وحضارتنا، بس افتهمناها. ثم يعني معقول احنا امه ماضينا احلى من حاضرنا؟ زين انت لما ابوك يحلفون براسه وباسمه وباخلاقه وانسان منتج بالمجتمع وانسان قدم وانسان تعب وبنى وسواله وتجي انت وراه، غير المفروض تكون امتداد اليه. تجي أول ما هاي تجيب للمسبة أول شي، هاي المقرود ورا كل هذا المشوار سبه. اثنين، البيت الدمرة، اقتصاديات البيت اللي لمها أبوك لمدة 50 سنة أو 40 سنة أو هاي بح، النوبة تفلش هذا الكيان. احنا مشكلتنا هذا الكيان تفلش آثارنا. هسه شقد عندنا من آثارنا مبيوقة برا؟ كل 7 سنوات ونص 8 سنوات وقال لك تم استرداد قطعة بوعد بهاي، بقت هذا قبغ القلم. 7 سنوات يشتغلون على قطعة ذرية، بقت هذا مش هذا. وهم بايقين كنوز بابلية، وهم بايقين كنوز بابلية وسومرية، قيامة وعلني يروحون مسؤولين متاحف هناك يضعون آثارهم. الله ما بيجينا احنا. خذونا صورة. ياسر العزاوي سكتوني ولا تحكوني، لأنه الحي بالشط. احنا علينا هسه شنو؟ على الانسان هسه الفرد العراقي محترم يحافظ على احترام نفسه، يحافظ على دينه وطرفه وكامته ورزقه، ذني بس ويعيش يوم، لا تعول على شيء اخر. اوكي زين، هسه تسمحون نروح بريك. ثانك
2: شو راجعين تليكم متواصلين شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش

0: أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

نرجع نكمل مسجاتكم أحبابي. وعدنا مسج من ما أعرف منه بس يقول: صباح الخير، بمناسبة المولد النبوي الشريف نرجو لكم ولأسرتكم الكريمة وافر الصحة والسعادة، وأن يملأ نور الهداية المحمدية قلوبكم وحياتكم. أحلى ستبان والمخرج الطيب، مستمع قديم مشترك جديد، أخوكم محمد بن وان، تحياتي لكم. حياك الله أستاذ محمد، منور ومبارك إن شاء الله بولادة سيد البشرية، رزقك الله من بركته وإن شاء الله تنول من دعائه ويرزقك ويرزقنا جواره في جنان الله بعد عمر طويل. حياك الله أستاذ محمد. إلى أبو قتيبة: المولد النبوي الشريف في ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، تتعطر القلوب بالصلاة والسلام على من أضاء الله به طريق الهدى والرحمة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا حبه واتباع سنته وشفاعته وحسن الاقتداء بأخلاقه، واجعلنا ممن ترد عليهم الحوض وتسقيهم من يده الشريفة شربة لا يضمؤون بعدها أبدا. اللهم آمين. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصلي عليه عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. كل عام وقلوبكم عامرة بالصلاة على النبي محمد ومليئة بالإيمان والسكينة والبركة، بكل الحب والجمال احتفاء بمولد المصطفى. كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير. صلوا على قدر محبتكم فإن صلاتكم معروضة عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. وسام البحر: أحلى صباح لعيونك الحلوة ستبان الجميلة والمخرج الراقي، وكل عام وأنتم بخير ومبارك ولادة سيد الأنبياء، رزقنا الله زيارته جميعا. آمين يا وسامة، صباحك عافية وهنا يا عيوني أنت. حسن الزهيري يقول: أهنئ العالم الإسلامي بولادة سيد البشرية سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صباح العطلة والخمول والنوم العميق وانت خطيه مداومه ستبان. بس يلا ما يخالف، صباح الدوام عليك وعلى جميع الكادر كادر راديو الرشيد، وصباح الحب والتفاؤل المودة على جميع المستمعين والمستمعات. معلومة قانونية: عند وفاة أي شخص تسقط جميع القروض، صح، المالية والعقارية والبنكية التي بذمة، بس أعتقد خلال شهرين لازم الورثة يراجعون يقدمون شهادة الوفاة، يعني قبل 60 يوم. أوكي؟ أي تسقط جميع القروض المالية والعقارية والبنكية التي بذمته بشرط إبلاغ الجهة الممولة للقرض، صح، خلال 60 يوم من تاريخ الوفاة. وعند التأخر بأكثر من 60 يوم يكون الورثة ملزمين بسداد القرض. زين؟ والله وعاشت إيدك. ليش سلطان يستقبل اتصالات؟ هذا من الأخ اللي كان الأستاذ عمار المعروف، ألف تحية إلك أستاذ عمار المعروف عيوني. أنا مو ما أستقبل اتصالات، أنا أستقبل اتصالات بس لما أطرح سؤال. تحياتي لأبو السلاطين أيضا، ما يستقبل، مستحيل سلطان يستقبل اتصالات عشوائية هيك، يعني غير هو يسألكم سؤال للحوار للنقاش وحضرتك تتصل، أنا ما طارحة حواري بعده، سؤالي للنقاش كنت ما طارحته يا عيني. فنتشرف بيك أولا، وثانيا انتظر التصبيحة مالتنا اللي هي سؤال يطرح على حضراتكم، حضرتك وكل المستمعين على راسنا من فوق، وأكيد وياكم أبو السلاطين.

0: ابو عبد الله بعث لنا فويس. بونجور.
1: صباح الخير، صباح العافية، صباح البركة عليكم جميعا، وبالأخص صباح العافية عليك ستوان. تحياتي لكم جميعا بمناسبة ذكرى ولادة خير الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه نور في الأرض، إنه رحمة للعالمين وليس للمؤمنين أو للمسلمين فقط، بل قال الله سبحانه وتعالى رحمة للمؤمنين للعالمين عفوا. فالنبي محمد صلوات الله عليه كان حتى اليهودي الذي يؤذيه كان حليما معه. نعم. كان يسأل عنه. حسنت. عند غيابه.
0: كلش صح أبو عبد الله. أبو عبد الله ولا عبد الله؟ أبو عبد الله. كلش صح. وبداية البرنامج ذكرنا هذه القصة، يعني إحنا هسه ذا واحد هيجي، يعني هسه أنا اتصال ما أخذت لأن ماكو اتصالات. أستاذ عمر يقول لا شنو لا على السلطان يأخذ اتصالات ودي. رأزين تعارك ويا. المهم فإحنا يرادنا في ولكم في رسول الله أسوة حسنة، نتأسى بما عاش، بما عاناه، حتى بما يعني اللي شاف النبي. الله أكبر، هو قادر بس يرفع إيده للسماء، بس يرفع إيده يطبق السماء على الأرض. بس هو مدرسة كان اللي بيها الكسلان، اللي بيها الوكح، اللي بيها الممتعض من الجو كله، البهلال طيب اللي يجي بالإيد. شون قومهم التقويم السليم؟ شون كانوا يدفنون البنات من تجي بنية؟ يسود وجهه يسود ويدفنوهم. أحيانا تكبر 5 سنوات وسبع سنوات، خيلوا طفلة وتشلب بيه أبوها ويدفنها. شون إجا نبي الرحمة قالهم لا، شو ده تسوون؟ فشوية شوية نظف ذاك المجتمع الجاهل العبثي، حيواني، مجتمع حيواني كانوا، ما أعرف شنو سواهم أمة. فتشي نظافة وبنيان وأصول وأخلاق وغيرها وغيرها، غير نحافظ عليها، غير من ضيع تعب النبي. أي أبو موسى، صباح الخير، أحلى بنو الطيبة، تحياتي ستفان إلتش، وألف تحية للمخرج، وهذا التراك سود الجديد مال برشلونة لمحمد. مو قلت لتش والله، جيت لقيته ملبسيه وطقيت له صورة، صدق الله شلون تراك سود مال برشلونة في دول الله دلف سمار ريال. شبيك أبو موسى؟ بس لون أبيض، شوفوا لون أبيض ملكي، شوفوا الله كل من ونيته، والله الله يحفظه يا رب ويبارك فيه إن شاء الله وينشؤه.

أنا من باب يقولي بيت بالدورة ومن باب أريد أشيلهم. لا إحنا على موتكم والله، شوية ريحة وهذه ودخان والناس اللي تعبان والازدحامات والهوسة كلها بالدورة. بس حلوين والله حلوين ويدرون نحبهم. لومي صباح الخير تقول اللهم صلي وبارك على الهادي المصطفى مولد الهدى والرحمة مولد سيد الخلق والمرسلين، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. صباح الحب والياسمين، صباحك حب وياسمين وجمال يا حبيبة قلبي، بوركتي وإن شاء الله صليتي على نبيك نبي الرحمة يا حبيبتي. شكرا لومي.

بونجور، صباح النور عليكم جميعا مستمعي بانجور على راديو الرشيد. أحمد، اللهم صلي على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعدد كمال الله وكما يليق بكماله بعدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته بعدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون بعدد ما كان وبعدد ما لم يكون. يسعد صباحك، صباحك سعيد وبوركت يا أحمد يا ورد. أبو مصطفى، صباح الخير ستبان الوردة، نهنئكم بمولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل عام وأنتم بألف خير وصحة.

0: وعافية للمخرج الراقي والمستمعين. يقول نزار قباني: الحياة تعلمك الحب، والتجارب تعلمك من تحب، والمواقف تعلمك من يحبك. لا لا لا. أبو موسى البرشلوني الوردة الذهب بعث لنا فويس.
1: شكراً. كل عام وانتم بخير، وكل عام وكل الأمة الإسلامية بخير، بمولود النبي، مولود الأخلاق إنسان بالدنيا. ألف تحية إلى ستفان. ستفان للأسف والله نفس ما قلت، تفلسنا بأستراليا وبسويسرا للأسف والله باقونا باسم الدين، للأسف قاموا يطبخون بالإمام الحسين ويبوقون باسم الإمام الحسين، وبري الإمام الحسين وبري كل إمام من هيك ناس تعبانة. يعني تخيل ستفان تطلع الصبح وتجي شايفتها، والله أنا أطلع بالأربعة أشوف هاي العالم، النساء خطية كم قواطي، ما الأسف الأمرة العراقية كم قواطي، ما الأسف الإنسان الكبير يلم قواطي وباقوا الشعب باسم الدين، ما الأسف المواطن العراقي يدور رعاية وصار لسنتين ثلاثة يضحكون عليهم وماكو خطية ويطلعوا هذا بالرعاية طافر بالمالات ورايح لاستراليا. حسبي الله ونعم الوكيل، والعالم يدور على الوجبة السابعة وغيرها. حسبي الله ونعم الوكيل، ما الأسف والله الله موجود بجاه هذا النبي إن شاء الله، مولود النبي ينتقم عليه، ما عدنا غير هذا الكلام.
0: آمين يا رب العالمين، آمين. خصيمهم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الدين. كل سياسي وكل كل إنسان ولي على هذا الشعب وباقه أو قصر في أداء واجبة على الأقل، أكو واحد ما باق ما مد إيده ولكن قصر، تخاذل، سكت وصمت عن قول الحق، شاف الغلط وسكت عنه، أو التزم الحياد. هذا أحقر البشرية، هذا اللي يشوف الظلم ويقول أنا ما علي. أنت أحقر من اللي سوى الخطأ. خصيمكم رسول الله يوم الدين. الله إيش راح يسوي بيكم رب العالمين. زين، أمجد، اللهم صلي على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. صباح الخير أختي العزيزة بان المسوي. آسف على الانقطاع طيلة هذه الفترة بسبب انشغالي مع والدي وخضوعه إلى فترة علاج طويلة. أتمنى أن تدعو إلى والدي بالشفاء العاجل وإلى جميع المرضى، وأدعو من الله أن يحفظكم ويبعد عنكم شر المرض. تحياتي إلى جميع أخواني المستمعين وأخواتي المستمعات والمخرج المتألق. تحياتي أخوكم أمجد. أخي أمجد المحترم، صباحك ورد وعافية، بشرك الله بشفاء الوالد إن شاء الله من أي سقم ومن أي مرض ومن أي ألم بحق محمد وآل محمد، وجعل البشرى آية في هذا العام إلك إن شاء الله بعد التوكل على الله والتسبيب بالسبب الطبيعي، أن يأخذ علاجه وأن يكون مراعى منك يا ولده البار، وإن شاء الله تكون من المبشرين بشفاء يا عيني، وتفرحنا وتبشرنا بالأيام القادمة القليلة. قول آمين ودعوا له شباب، ادعوا له كلكم. صدام الزبيدي: صبح علينا وعليكم يا أحباب بطاقة صباحية واو. أبو موسى يقول: عيوني ستبان علي القيسي الطيب، ألف تحية إلك وإلى المدريد اللي يخبل، وتحياتي اللموي، والله يوفقك أحلى منه يا عيوني. أنت عافية، قول الريال اللي يخبل. أي زين، عندنا أغنية نسمعها أحبابي هدية لكم، وبعدها تحضروا لي تليفوناتكم وتعلون الراديو والصعدون الجام. بس تعالوا نسمع شيرين تباعا تباعا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين.

0: معانا.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
5: الرشيد وياكم الرشيد.

بونجور، صباح الحب والنور، أهلا بيكم، أهلا في صوت الصباح. أكو مثل تركي قديم يقول التاجر المفلس يرجع لدفاترة القديمة. وعلى الأغلب هو هذا الموضوع، حتى في تجار الشورجة القدماء، يعني أكو أني سامعة قصة عن هذا الموضوع، أنه تجار الشورجة القدماء كانوا لما فلوس ما عندهم مثلا وما دا يبيعون البضائع اللي عندهم وما أعرف شنو، فيصيح على الصانع مالته يقول له طلع لي الدفاتر القديمة مالتنا، حتى يطلع مني يطلبه من مو أكو قبل يأخذون منهم مثلا ويسجل عليه ما ينطيه كاش، يقول له بعدين ننطيك، فحتى يطلع أسماءهم حتى يجيبوا له فليساته حتى يعرف زين، على الأقل كانوا يوثقوها يكتبوها زين. أكيد هي هاي جتي من الاحتلال العثماني وغيره، هذه الأمور والتقاليد مو موضوعنا. إحنا موضوعنا هسه شلون هذا الداعي والمندعي أو الطالب والمطلوب. كم واحد بيكم اليوم يطلب شخص فلوس؟ فلوس مو غير شيء، يعني خلي اليوم نسوي كشف حساب أحبابي، بس مو حساب البنك يعني، لا، أكو ناس بحياتنا ما يشوفونا إلا ويجي وياهم طلب يعني، وما يشوفه كل ما فت 50 بالله 100 أساس يسويها على أساس يهذب الكلمة الطلب. اعطيني ورقة، اعطيني ورقة وبعدين هاي تطلبني تطلبني هي هاي مال تطلبني يعني راحت الفلوس راحت زين. واحد يريد سلفة منك فتشي يعني، واحد يريد مثلا الطلبة غدوة الطلبة، بس احنا نريد اليوم بس الفلوس الفلوس. فكم واحد بحياتك تطلبه فلوس وجد؟ منو هذا اللي تطلبه دين لسه وما انطاك اياهن؟ ترى احيانا اكو ناس عدها فلوس بس بيها مرض تدين منك، ما يريد يصرف، يقول لك اخذ هذا بلكي يموت يصير بشي ويروح زين. وكم واحد بحياتك يطلب منك فلوس؟ شايفين هذا واحد كلها تدين منه مع انه هو يمكن راتبه بقدهم لو اقل منهم او اقل منهم، بس كلها تاخذ منه. فمن هو وش قد الطلبه؟ والاهم ايش كم مره قلت له الفلوس الفلوس محتاج والله عندي ما اعرف شنو هذه، يعني الا النوبه تقدم له اعذار النوبه يعني تطلب منه انه يرجع لك دينك بقصه احيانا تختلقها، يعني انت بست ايديه لو بعدك معقوله يردون نبوس ايديهم مستعدين؟ يلا وحسب الدراما الموجودة بالسيناريو بالقصة اللي تذكرها، إذا اقتنع وشوية حرك قلبه يقول لك هاني ما عندي بس راح أدبر لك ياهن، هو عنده كذاب بس ما يريد ينطيك. إذا ما اقتنع بقصتك ما يرد لك دينك، يقول لك ما عندي والله أنا ما ليش ما أريد أخلص منهن، ليش أنا شنو ما أدري ما عندك بس ما عندي، شنو هاي هسه أنت ما عندك وأني ما عندي واللي يمك هم ما عدهم وقرايبك ما عدهم ودنيا ما عدها، زيناني شنو جاي تاخذ مني؟ فكم واحد بحياتك تطلب فلوس وش قد؟ وكم مرة داين منك؟ مرات إنسان ما يدري هو مدين منه، يقول أيبا وسام هذا أطلبه 500 صار هوايش عجب يعني ما استلم ما جت فلوس وسام ما حد يطلبك إلا
بس يعني مثلا والله أخبان هاي أطلبها مليون، شو مو معقولة ما صار عندها مثلا فلوس يخابر على بان إذا جاوبه تبان. إذا جاوبه تبان على الأغلب تجاوبه.

0: فتروح للبيت ما يطلع لك، تخابر عليه ما يدق ما يجاوب، تدز له رسائل يقراها وما يرد، لو تشوفه متصل وما يقرأ رسالتك فوقها، يعني فوقها يعذبك نفسيا بسوء خلق. والله من تقول له لك ليش يجي يقول لك ما أدري تريد فلوس وما عندي أنطيك، إذن جاوبني احترمني احترم رسالتي. والله يوصلك أحيانا، أكو ناس وصلوا إلى خلاف قال له روح ما عندك فلوس يمي، هو يريد يوصلك إلى خلاف حتى أنه ما تطلبه. زين هاي شلون بلشت تحط لها الطيب؟ أنتوا تذكرون تطلبون منه؟ اليوم خلينا نذكركم دفاتركم العتيقة، تطلب من 200 500 100 شوف إيش قد، ما دام عطلة ما عندك شيء تعال نطلع الدفاتر العتيقة. أهلا بكم، أهلا على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 07802 مكرر 14 مكرر 15 أو على 07802 مكرر 16 مكرر 17. راديو الرشيد، أهلا بكم، أهلا بكل أحبابنا على راديو الرشيد وبانجور. واليوم موضوعنا الدفاتر العتيقة، تطلبون منه فلوس، فلوس تطلبون منه وش قد وين صفى بيهن الدهر. ناخذ اتصال اول. بانجور.
2: بانجور ستبان،
0: هلا ورياحنا،
2: شلونك؟
0: شلونك انت يا مبدع؟
2: شلون صحتك شخبارك؟
0: الحمد لله اني كلش زينه من فضل الله، ومرحبا بيك يا رياح. هلا بالطيب. اي تطلب من؟
2: والله هواي،
0: مثلا عدد لياهم التذكرهم.
2: اكو واحد اقول اسمه يسمع حتى يزعل.
0: صدق هسه قابل بس هو احمد اسمه؟
2: لا لا مو احمد اسمه حيدر.
0: اي بس هو ليش يجي ابو كرار؟ ليش يجي؟ شنو نايم قاعد انت؟
2: شوفي هو همين له موقف قديم. كنا نشتغل في مكان ببغداد احنا مجموعه.
0: اي
2: اي يعني الراتب يتأخر شيء، واحد ياخذ من الثاني
0: عادي،
2: ونرجع نجيب الراتب نتحاسب، وهذا لك هالقد وإلي هالقد وهاي السوالف. فديوم اقترحت عليهم اقتراح بما انه انا كبيرهم كنت.
0: اي
2: اي قلت لهم يابا شنو رايكم الجو 10,000 متل حسب دين هاي منحة
0: طايحات للصديق.
2: اتفقنا نص ساعه ما طول هذا الاتفاق، جاني حيدر هو نفسه حيدر المذكور.
0: أي.
2: قال لي رياح عندك 9:30.
0: حلو زين،
2: بلش الاتفاقيه كلها. قلت له بطلت.
0: هو حيدر، حيدر شي يشتغل؟
2: حيدر حاليا حرس حدود.
0: اي يعني حرس حدود يعني عنده راتب وراتب زين و ايش قد تطلب؟
2: كان يمر بظرف والله. كان كان يمر بظرف. اي
0: يلا زين. غير حيدر؟
2: والله هواي هواي اسماء، بس المشكله تتبان اني اصدقائي من يتعاملون وياي ما يجون يقولوا لي داينا، لا انطينا، لان يدرون بيها ما داعيهم بعد.
0: يا عيني شال عين قلبك. أيوة ذوله.
2: والناس اللي اطلبهم من شغل ماكو، والله العظيم من الاقيهم بشارع افتر من غير مكان اقول خاف احرجه فطيه ما عندي.
0: الله اكبر الله.
2: اي والله
0: قد عظيم
2: فطايح رايح عندي. الله يحفظك،
0: الله يرزقك على قلبك ونيتك السليمة ويا الناس، ويا مسعد حظه وبخته اللي انت صديقة يا أبو علي.
2: الله يسلمك
0: إن شاء الله يغنيك. عيني
2: حاليا أنا وحيدر ابن بانخي.
0: أي
2: طالعين الروضة عمل تطوعي، جايين نرسم رسومات وشغلات نكملها إن شاء الله ونصورها وندزها.
0: الله بانتظار الصور. الله
2: لأن حيدر فنان عظيم تلميذي وصار أستاذي.
0: ما شاء الله، تحياتي إلي وبوركة الأنام المبدعة، أتمنى لكم التوفيق.
2: الله يحفظك.
0: ندير بالنا من الشمس ومن الحر يا أبطال.
2: إن شاء الله. شكرا ستبع.
0: صحة وسلامة عليك والله يرزقك من وسع يا رياح. شكرا جزيلا يا عيني. هلا والله. يقول أبو المثل إذا صاحبك عسل لا تاكله كله. يعني تشفتوه هو حباب وينطي فلوس وهذا غير تفكرون بيه، سيما إذا هو أيضا عنده عائلة، هو أيضا تشوفه ما عنده سيارة مثلا، هو أيضا ما يعني أحيانا اللي يدين منك وضعه أحسن منك، عنده سيارة وعنده بيت ومو إيجار وما أعرف شنو ويدين منك، والله طيني ما عادي يا أخي، ما أدري وين تروح الفلوس، الفلوس تدري وين تروح؟ كلها دليفري ومطاعم وما أعرف شنو. معقولة واحد يدين حتى يقعد مطعم؟ صدق لو للمرة بدأ سوي إكريليك. ألو إكريليك.
3: ألو صباح الخير.
0: هلا وسامة.
3: هلا ستوان، صباح الخير عليك، صباح الخير على المخرج.
0: صباح الورد وعطرة، شلونك يا وسام؟
3: الله يخليك، ربي يحفظك ويخليك. طبعا هو هذا الموضوع العفو ما يعتمد يعني أنه والله واحد راتبه فوق المليون، لا ما يتداين، مو شرط عن هاي يعني خلال عيشتنا في هاي الحياة عرفنا أنه واحد يجلس قوته يومي بس ما يحب يتداين، ما يحب يعني يورط روحه بدين
0: وشيء. صح
3: لا واحد يعني راتبه خير من الله بس ما أعرف ليش هو عنده هيك طبيعة ويغلس لنا بينام، يعني ما مثل ما من إجانب البداية يعني كيوت ويعب تظني هالقيد وما شنو،
0: ومن
3: يعني
0: تفتح الموضوع وياه يقول لك هسه دعوفنا من هذا الموضوع شنو يعني تقول لي
3: لا والله بكرتيني بواحد قد يوم من قرايبي فصارت مشادة كلامية بيناتنا انه قال لي يا بس يعني شنو افضلك علي وما اعرف شنو هي ما نقول بس انت ذكر انه يا اخر مره داينتك ترى هالقيد وبعدك حد يا مامرة تجي حلو قلت عسل تعود
0: اي
3: قال يلا سنة نمونه
0: لا بالله يعني اي نمونه
3: والله يعني 500,000 كانت يعني هم نمونه ترى هذا شسه واحد اكبر منك بالعمر هو قرايبك يعني قريب عليك
0: انت تخيل احيانا تدين الواحد حتى تنطيه لان انت ما عندك وما يصدق يعني احيانا واحد يجي يدين منك انت ما عندك بس تروح تدين من ابوك من اخوك من صديق اخر حتى تفك قضيته وما يجيب لك الفلوس
3: بيتحالة يا ريت المقابل يقدر يعني مثلا نقول له نقول لك اسبوع اوكي انتظرك حتى 10 ايام بس مو تنام علي تخليني اني يعني استحي انه اطلب من يمك يعني انا مرات محتاج للامانه قبل كم يوم صديقي
0: نعم
3: يعني كان مخلي يمي مبلغ فاستحي انه يداعيني بيه فما اخذ من اهله خطيه وجابت انا فلوسك عندي ليش ما قلت لي عادي يعني هيك ناس قليله بينما العكس ترى مو بس فلوس الامانه كان عندنا جوارين الله يذكرهم بالخير ما شاء الله تتمان اذا اجونا مثلا شويه ريت تمن اذا انطيتيهم تمن ما في 10 دقائق يجون على شغلة ثانية شكر ملي
0: الله أكبر
3: إذا من البداية ما
0: لا هسه الموضوع تطور هسه راح مودية للشكر والملح وشوية وطونة خبز لو ما هسه صار عافية أمي تقول شوية أكل بزازين والله
3: لا زين ما ما ما وصلنا إحنا
0: لا هسه دينون من الجيران أكل بزازين يعني مو مربين بالبيت فأنت تشتري لهم الفود مالتهم فيقول لك
3: ايه.
0: يقول لك بلكي جايب كاسه بيده بلكي هاي الكاسه تترسى للبزازي ادري انت مربيها لي تماما وتعدي من النوم
3: انا الوحيد اللي باهلي طبعا اهلي عادي يعني حتى لو يداينون او شيء يمرون بظروف عادي ماكو مشكله بس انا لا احب واحد يطلبني ولا اطلب واحد والاطلب عادي اعطيهم بس الثقه يعني قبل فتره هم شخص عادي من اصدقائي هم محتاج للامانه ولد كل الثقه ونقول لك ثاني يوم ثاني يوم عادي شفت يعني طيب ترجع لي يعني ماكو مشكله واكثر من مره يعني عادت هاي الموضوع انه يعني خطري عنده عائله وراتبه ما يكفي فاعرف ظروفه يعني
0: عيني دير بالك بعد لا تطي جوز ما يرجعهن
3: لا والله مو كل لا الولد كلش فقير للامانه يعني وثقه من النوع اللي ما يحب امدادين ولا شيء بس ظروفه يضطرنا ويجي يسوي مثلا
0: هذا ضام لك ضمة كبيرة ضام لك ضمة كبيرة إنهم يتجمعون
3: ما يأخذ شغلات يعني كلش لا 50 100 يعني خفايف مو
0: زين
3: مواصل مبالغ
0: أوكي الله يرزقك ويجعلك
3: الله يحفظك إن شاء الله يرزق الجميع وإن شاء الله ما حد يحتاج الثاني يا رب
0: آمين يا رب العالمين ألف تحية ألف تحية لك شوفوا خلونا نتفق إنه إن الله إذا أحب عبدا جعل حاجة الناس عنده. يعني لما الناس يحتاجوك ويجوك وهذه الله يحبك، خوش انك تقضي حوائج الناس زين، بس مو اقضي حوائج الناس واني يدمرون حياتي حتى فقر دمي يسوون بيه يعني، ومن تحتاجه ما ينطيك. وعلى الاغلب يقول لك ما عندي، يعني انت متحتاجه، انت مدينه ومرجعهن لك، ممكن مرجعهن بعد ان طلعت اللوزتين من حلقك زين، وقمت تاخذ حبوب وتمرضت حتى يرجع لك دينك. فمن تحتاجه يقول لك لا والله انا ما عندي، انا لا تدين مني. هو عنده بس ما يدين. زين، سلامتك من الحسرة، سلامتك. خمك وشي،
4: صباح الخير.
0: ايش قد بطلب خويا، ايش قد بطلب قول.
4: يلا صباح الخير عيني.
0: بونجور أزادنا.
4: الله يسلمك، صباح الخير عليك وعلى المخرج وكل المستمعين وإن شاء الله نكون نطلب ما نطلب.
0: يا رب إن شاء الله. حياك الله يا أزاد، صباح الخير. شو تعبان خما بيك شي؟
4: لا والله بس قعدت شوية الفرن عندي ناصد أطلع الصمون.
0: أنت خبزت صمون؟
4: لا أجيب عجين وبعدين شو اسمه حطه بالفرن.
0: يلا وحيسوي بخ؟
4: هو شو بخ؟
0: أهم شيء البخ.
4: هسه إذا أخذ من عندك 10 أرجع لك 20 إيش قد تطلبك؟
0: تطلبني 25؟ وقف خد لحسب بصابي. أدري تطلبني 10.
4: ليش ما تطيني أنا يعني؟ سعمي هاي العالم تشهد أطلبك 10. أنت بك بلسانش قلت تطلبني 10، ليش ما تطيني أنا يعني؟ يا عيني
0: تطيني 10 20 وطيك 10.
4: هاي من 2007 منطي 20 ورقة الواحد. اسمع عين لاميا
0: زين
4: بدون ذكر اسماء. اي
0: هاي ثروة بذاك الوقت.
4: هي مو بس ثروة يعني بقمة ما احتاجيت فلوس. خابرت يقول لي خو ما طير، قلت له عاد شو تطير
0: دي الله.
4: والله والحدث يسمع صوتك وهاي قال لي راس الشهر، بس ما حدد لي بيها سنة بيها شهر.
0: انت عاد شوف راقب الاشهر والله كريم.
4: وانا انظلت قمت اسوي الشهر مالك خبزة لا تعد ايام
0: لا تعد ايام. عافية عليك.
4: ايش اسوي له والله العظيم، يعني حتى قمت استحي من اطلب.
0: والله مرات الواحد يستحي بالضبط، يعني يشوف المقابل ما حاس بآلامك، ما حاس انه انت محتاج. يعني عادة أنت تدين أكثر شيء الأصدقاء ولا الأقارب ولا العائلة؟
4: والله هي يعني الأقارب أصدقاء عادي، بس اللي أدري بيه ثقة. يعني هذا الشخص أنا أدري بيه يعني وحالته المادية زينة وبيت وسيارة ووظيفة
0: عاد ليش يتدين؟
4: بس المشكلة قال بوقت ما أدري شو احتاج على مد سيارة ما أدري شنو. يعني أنت سيارة من تشتريها إذا ما نكمل فلوسك على شنو تداين عليها؟ حديدة وعلى الشارع اندعمت انضربت ومو ملكك هي.
0: صح.
4: فمن بعد من وراها توبت وجيد عندي دفتر، كان 2006 عندي محل دفتر والله باقي بالبيت. آخر شيء قلت له شقود أبوش يسوي هل قد ما دين تطلبين من العالم؟ أخذ بال ما ينطوج بالبداية يجي. أنت نطبق هذا المثل، تنطب إيدك وتركض برجلك.
0: نعم صح.
4: واني قسما بالله اذا علي دين ولو 1000 دينار يظل لي لوب وياي، اذا ما ادفع نفسيتي ما ترتاح، ما اقدر انام. اقول دنيا هاي الانسان حط راسه مات لحظه، ايش مدري منو مطلوب منو مطلوب له.
0: صحيح. ولذلك لما ندين او نداين يجب ان يوثق هذا الموضوع
4: بالفعل. بالفعل اختي العزيزه زين. طيب. لان الانسان ما ضامن روحه.
0: كلش صح كلش صح.
4: فلهذا السبب يعني هسه شو سواني؟ هسه اذا اطلب من عنده راح يقول لي خو ما طاير، لا عاد ايش وقت تطير عيني.
0: زين اعطيني تليفونه خله خابره بس اخذ نصن.
4: اخذي عمي اخذي نصن. عمي اخذين كلهن بس
0: طالعين منه. والله اقول له باوع، اقول له باوع حسب العشرة مثلا. ها بصنعش إذا فلوس ماكو أنا أفضحك على البرنامج وأحكي قصتك كلها للعالم
4: على أساس إذا ما حجيت لقصتها
0: ليش يجي أبو حسين قل له
4: والله هو أبو حسين هو بالفعل أبو حسين
0: يلا إن شاء الله إن شاء الله يرجع حقك ويعني هو يكفي هذا الموقف المشرف منك يعني
4: والله أختي العزيزة أنا ما يهمني ما يهمني بالعكس كيف فلوس يهم العالم ولا فلوس العالم
0: يعني. أي عافية والله كلش صح إن شاء الله تأخذهن بأسرع وقت وتعزمنا
4: إن شاء الله
0: وأكبر عزيمة تسوينا
4: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خل أجي بغداد عمي أعزمكم بس هالمرة أجي إن شاء الله بس خل شوي الحر هذا يخلص
0: يعني. أي إن شاء الله عشته
4: إن شاء الله
0: يلا بانتظارك يا عيني نورتني
4: وأنا الممنون الله
0: ما عليك منه شكرا أستاذ أزاد الطيب حياك الله يا عيني صباحك فل ورد يا هلا تعالوا أنا وياكم نتعرف على أقدم الأدلة المكتوبة والواضحة عن الاستدانة والسلف والدين أقدم الأدلة المكتوبة والواضحة أحبابي ترجع إلى بلاد الرافدين القديمة طبعاً تقريباً إلى 1000 قبل الميلاد خصوصاً مع ظهور الكتابة المسمارية في المدن السومرية كانت القروض تسجل على ألواح طينية ويذكر فيها المبلغ ونوع الشيء المقترض وموعد التسديد وأحياناً الفائدة على المبلغ أو على القيمة نعم والأطرف شنو؟ السلف زمان مو شرط يكون فلوس لا كان ممكن يتداين حبوب منك شعير فضة ماشية يتداين حتى منك خروف مثل بقرة يعني الواحد ممكن يتداين شعير ويرجع بكمية أكبر حسب الاتفاق يعني يقول لك أوكي أنا أنطيك معزة ترجعها إلي معزة وابن أو معزتين أوكي؟ وهنا أحبابي نتعرف على بداية سبحان الله بلاد الرافدين العظيمة كل شيء بدأ منها بس شوفوا بذاك الزمن هم ما دارسين ومو متلوتين هواية مو الواتة بس كانوا يوثقون بيناتهم على ألواح طينية يبدو أنه الإنسان يعني من آلاف السنين وهو يعرف جملة مثلا بس هالمرة حباب بس يصير عندي أرجعها إليك والله تدطيني مليون أعطيك إياه مليونين شبيه يا ويا المليون اليوم صباح الخير
5: هلو صباح
0: هلو هلو أنا مدى أسمع زين بس دا أحكي هيك على نيتي إذا ممكن تحكي هاي من سد السبيكر سد البلوتوث طفي الراديو
5: طفي التبريد
0: سد عين وافتح عين هلا يا عيني منو وياي
5: أبو محمد
0: أهلا يا أبو محمد حياك الله والله صوتك مدى سمع يا أبو محمد
5: جارك صحة وانتهى إن شاء الله
0: بخير وانت سالم حياك الله ذب السماعة ذبها السماعة ذبها
5: والله مو سماعة من التليفون ومخلي التليفون ذبني وما مخلي فيش
0: والله دي يصير صدى ويا دوب صوتك ينقطع ويرجع
5: خوش حكي أنا بس أسلم عليكم وأحبكم و...
0: يا قلب
5: لا طب ولا مطب لا كان طب واحد ثلاثمية تونا قاسية وقلت لها نص ساعة ترجح يلا
0: ايش قلت له؟
5: قلت له نص ساعة وترجح قال اسرع على هدك
0: صدق؟ اي خطية يجوز ما شايل حتى يقضي شغلة بس عنده بالبيت يرجح
5: اي لا هو راح يسلم ويسلم ويسلمني
0: حلو حلو حلو
5: والريوك اليوم عليه
0: هلا والله هو هذا الدين الحلو
5: فاهم ببلاش مو ببلاش
0: انا ادري اي عفية يلا ان شاء الله ان شاء الله يرزقك من وسع يا طيب
5: ان شاء الله احد كل واحد وايامكم كلها خير ان شاء الله
0: جميعا يا طيب اني اشكرك
5: يا هلا يا هلا.
6: هلا ويا ابو محمد، تسلم تسلم عيني. ناخذ اتصال بعد، مرحبا.
7: الو.
6: هلا ابو مريم، صباح النوير.
7: اعتذر البارحه ما شاركت، صار عندي ظرف.
6: ولا يهمك، وحمد الله على السلامه، وبوركت في اداء الواجب يا عيني والاصول.
7: حياتي لك انت، كلك اصول.
6: الله يبارك فيك.
7: بالنسبة هذا المثل عندنا، انطب بديك وركض برجليك. انا مجرب هواي جماعة دينا مش عن قلبي، قلت بعد ما دينا اذا بجيبي 100,000 اقول دينار بجيبي
6: زين.
7: ومن نلتزم يا واحد اكواد بديوم مصلح طلب من عندي على موبايل 35 سنة 35,000. قال لي على راحتك لما تقبض راتب، راح جبت لي من ولد ابو محل انطيت فيها ايش بالعجل. قلت له مالك علاقه هاي فلوس دبرت فلوس. ثاني يوم من الصبح جبت له من المحل جبت له. قال لي ادري متوازي. قلت له لا لا كان وعدتك باكر لان انتهت
6: صح.
7: ومريم رايحه للمحل ما ادري تقول ما شايل فلوس. قالت له مشتري زاي على شاكر. قالها والله لو مليار ما تسجل على شاكر، لان شاكر راح برقصه ربع دينار ب 12 بالليل يدق الباب عليه.
6: الله الله.
7: اي والله والله ما احمد.
6: عافيه عليك والله، عافيه عليك يا عيني، الله يرزقك وما تحتاج احد. ونورتني يا ابو مريم الذهب.
7: وانت اللي منور، انت الذهب.
6: هلا بالطيب، اشكرك، شكرا جزيلا. شوفوا بنفس الوقت احبابي، اهلنا عندهم مثل يقول احيانا ديانك ما ينام الليل. يعني مرات واحد تقول له أني محتاج فد مبلغ ينطيك، ثاني يوم وقال لك ها شنو وضعك زين، بس خلي تهضم المعدة. بس اي ديانة ما ينام الليل، هو يدينك منه، هو يأكل راسك، يدق الباب عليك يومية ما أعرف شنو، تطينا مجال لو التليفون كل ساعة، لو يبدي يسلم عليك بحرارة حتى. يلا هنروح بريك، آخر بريك في بانجور، وبعدها نكمل للساعة 10.
8: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
9: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
10: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
8: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد أينما تذهب.

0: بونجور، صباح النور والمحبة عليكم. اليوم في صوت الصبح في بانجور بدنا نحكي عن الدين. تطلب من ذكرك بأنه أنت تطلب من وشقد وصار لشقد ما ينطيك الفلوس، أو مثلا تطلب واحد، يعني خلونا في موضوع الفلوس. يعني أحيانا واحد مثلا تحكي يقول لك ترى طلبك كان عزيمة، يا تطلبني عزيمة يعني بلكي ما أريد، بلكي ما يريد يطلع عزيمة. تري طلع عزيمتك براسي انت، خود تعزمني. والله أكو أطلبك عزيمة، هو راح جاب لك قلم جاف من المكتبة يطلب عزيمة، شبيك بس تريد نعزمك. لو أبشرك بشارة الراتب اليوم، طلبك عزيمة، عليا من تطلبني عزيمة. هو غير يجي شعار على الهاي، عود شنو انت بطل؟ انت بطل بالماستر دور عزايم براسي؟ لو ما ادري شنو، يعني اي شيء اي خبر، هو يوصلك الخبر بس هو يروح يشمشم ويجيب لك الخبر، وهاي اطلبك عزيمة. روح اعزم نفسك انت. بالمناسبة يحصل عزومات بالفعل، وهذه يا بعزيمة حتى لو فلافل، هو المهم يستفاد بعزيمة. المهم يلا الله يبشر الناس اللي تبشر الناس بالخير. على واخر يجي واحد يبشرنا على شيء، عم عزيمة عزيمة بس بشر. لومي تقول صباح الورد والياسمين إلى أبو موسى وسليم الجعفري وآزاد من ألمانيا. إن شاء الله سمعوك يا لومة. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شلونك عيني؟
1: شلونك
0: يا هلا، من وياي؟
1: أبو عبد الله.
0: أهلا يا أبو عبد الله، شنو أخبارك؟
1: والله بخير، أنت بخير والكادر كله بخير.
0: إن شاء الله بخير أنت والأهل، وحياك الله يا عيني.
1: الله يحييك يا طيبة.
0: الله يسلمك.
1: يعني بداية يعني أقول الإنسان الراقي المثقف ما شاء الله عليك.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك بك أستاذ أبو عبد الله، سعيدة بإطرائك، وأنت أيضا إنسان راقي ومحترم جدا. تطلب من؟ مرات هذا الراقي والمحترم ياكلوا العالم.
1: إيه فعلا يعني.
0: والله
1: ايوه هواي سوالف يعني وقت البرنامج ما يكفي.
0: زين
1: الكوماندر
0: اي العفو الكوماندر الكبير اللي طلبه هذا من هو
1: الكبير كلش عشان اكبر واحد انا قاعد بدمعي.
0: زين
1: قاعد ويا اهلي واشتريت شقه فاجرتها الشقه.
0: اوكي انت متزوج؟
1: نعم الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: شلون ابو عبد الله؟
0: شلون
1: ابو عبد الله العاد؟
0: اي لا يعني مو قلت اجرتها للشقه، فقلت يجوز يعني ما عنده عائله.
1: لا مو لا لا ها مو شيء ثاني بعد بس انا وزوجتي بغرفه واحده كنت ويا اهلي.
0: زين زين الله نعم. يحفظهم ويحرسهم. زين
1: الله يحفظك الله يحفظك. فشت تدريت تبغى عدلت الثقه اشتغل طيب هو عائل ثاني يعني بس انا
0: تقدر تحكي وياي من التليفون ابو عبد الله لانه
1: اي نعم كان
0: اي والله يا ريت. لا العفو حياك.
1: امين. اوكي تتوان فقلت لك اجرتها. اجاني شخص بالليل هو الاخو قال لي اريد اجر الشقه واني بس انا وزوجتي وولد اثنين. تمام
0: زين
1: تمام فاجرت لي قلت اوكي ماكو اشكال يعني ايجار حتى جو السوق مثل ما نقول.
0: اي على اعتبار صديق
1: اي بالضبط. فاجرت لي وكانت تجي العائله هم اربع جهال مو جهال اثنين. المهم عادي كلش طبيعي والله يعني عدد ولا قلت له ولا شيء.
0: اوكي.
1: فصار الأقل يدفع إيجار هذا كل شهر وشهره. فجت كورونا
0: زين
1: هاي ب 2019 2020، فجت كورونا أي فهو خطيئة يعني كنا قعدنا نشتغل صح لولا
0: صحيح،
1: فكنا مضررين. يعني شكت له جاني جاب لي الإيجار ناقص تقريبا يمكن 50,000. فقلت له قل هذا الإيجار، كان يقول لي مبلغ، قلت له صنياري يعني، قلت له هذا نص لي ونص لك على أهلك.
0: الله أكبر.
1: هو يعني ده
0: ألو ألو، يعني للأسف فقدنا الاتصال ويا أبو عبد الله. صوتك راح أبو عبد الله، شنو
1: الرصيد؟ الرصيد خلص ما
0: خابرنا على الواتساب حتى تكمل القصة بسرعة.
1: اي نعم نعم صارت بس يمكن راح يشحن رصيد.
0: لا لا خابر على الواتساب إذا تريد بس نكمل القصة.
1: تمام تمام
0: يلا بانتظارك. يعني زين ناخذ غير اتصال بين ما يجي. ابو عبد الله مرحبا.
2: مرحبا
0: حبيبتي.
2: صباح الخيرات والعافيات.
0: اهلا سيدتي الجميله، كيف الحال؟
2: الله اكيد عيونك حلوات.
0: والله
2: حياتي للكل شيخ الشباب ابو دله والشباب الحلوين المهذبين، اريد اعدد اساميهم بس الوقت يروح. بس كلكم الصغار اخواني، اولادي والكبار اخواني وعمو ابو علي.
0: اوكي ان شاء الله ديسمعك.
2: عليك عتب يعني بشرفك قاعده يوم الخميس بالاستوديو.
0: اي والله
2: كنا استنتظرك. أي. هذه عليا قاعده عشائريه بشرفي
0: ونطلع. لا شو اسوي شو اسوي غير ما ما
2: فتحي تليفونات وخلي نحكي مكالمه جماعيه انا والحبايب.
0: والله فكره. والله اني ليش ما خبرتكم مكالمه جماعيه وزو برنامج
2: تليفوناتنا وعدكم. على كل حال موضوع الدين اليوم كلش حلو
0: حياتي.
2: اعطيكم فكره. يتداين من عندك احد تعرفين انه هو يماطل شو تسوين؟ تقول لي لا والله ما عندي امهلني، لانه هو مفطر ومرات ظرفه خاص ومرات يعني انت قلبك يوجعك ما تقدرين ما تلبين وهو مماطل.
0: ايه هي هاي المشكله، هي المشكله بقلبي.
2: شو تسوين شو تسوين؟
0: ايه
2: انا اقول لهم امهلوني شويه بس اخابر على اخويا اجيب منه فلوس. ليش؟ لان اخويا سلطه ويخوف. فثاني يوم أنا عندي مبلغ جوايدي أعطيهم يوم على مود بين ما يجي على أساس أخويا وأعطي الفلوس وأقول لهم يا بترى خلال أسبوع أريد الفلوس رجاء، لأن أنا طلبت الفلوس وقلت الأسبوع وأرجعها.
0: خوش
2: على مود شنو ألزمة من إيدة توجع. أما أكو ناس أطلبهم فلوس ما أحكي بموضوع الفلوس قدامهم أستحي.
0: أي مرات
2: يأخذون على نفسهم
0: صح
2: انه راسا عافيه والله احنا نعتذر يعني فد
0: كلش صح.
2: يحسسوك بالخجل من اعتذارهم لانه الفلوس اتاخرت وهم غصبا ما عليهم مو بارادتهم
0: اكيد.
2: فاني دائما اني جوا ايدي مبلغ، تعرفين هاي الحياه كل شيء بيها، واني خاله فلوس وفاتي على مود اخواني ما ينشلع قلبهم.
0: يا قلبي عمرك طويل حبيبتي.
2: بما انه ما ماتت فخلي أداينهن داينتهن وذول اللي داينتهم يعني خطية ظروفهم صعبة. ما أحكي بموضوع الفلوس ولا أقول ما عندي ولا أقول الراتب بتأخر وكل شيء ما أجيب طاري الفلوس، لأنه رأسا تبدي الاعتذارات وأني أخجل من واحد يعتذر مني.
0: حلو.
2: كلش أخجل.
0: حلو هسه حاليا تطلبين منه؟
2: والله أطلب أرملة وعدها أيتم
0: خليها
2: وعدي مبلغ صغيروني يعني واثقة انه يجي ومن الاقارب

0: لأن توفى الميت مالتهم فظلوا يأخذون فلوس، فسووا التقاعد قالوا لهم لازم ترجعون الفلوس على مود نسوي لكم قسام شرعي ويكونون الورثة يأخذون الفلوس تسدون الدين اللي عليكم الأشهر اللي أخذتوها والمتوفي طيب. ميت
1: أي. طيب يا حبيبتي يعني الله يجعلك دائما سبب للتفريج عن الناس ومساعدتهم ويغنيك يا حبيبتي.
0: حبيبتي من واحد يسهل أمر إنسان،
1: الله يسهل أمره صح،
0: والله والله متعة، وربك يعني يصحي عليك الناس
1: كلش صح،
0: ما تحتاجين أحد
1: كلش صح.
0: تحياتي أولادي جماعة التاكسي،
1: نعم
0: مرات يعني أروح أسوق وهاي تدرين نتنفض للسوق،
1: أي
0: فأقول له ألو ماما تعال خذني، يجي أخذني رجعني للبيت، يطبق السيارة بالبيت وينزل لي الغراب في دول قلبهم
1: يا عيني.
0: أقول لك تريد كروة؟ يقول لي لا ما أريد كروة. قلت له شفت السويت فيك، خليتك توصلني وما انطيتك كروة. ها ها ها
1: حبيبتي حبيبتي
0: أخذ الغراض وأصعد.
1: الله يسخر لك ولد الحلال.
0: 10 أيام مثلا
1: نعم.
0: عدي طالعت لخ أجي
1: طيب.
0: أنطي القديم والجديد،
1: والجديد.
0: يقول لي هذه شنو؟
1: أي.
0: أقول له الكروة مال ذاك اليوم. أي. أضحكت عليكم. كان يقول لي أنت مو قلتي ما أنطيك؟
1: يا عيني
0: قلت لك ما أنطيك.
1: أي. بس هي في الحسابات موجودة. نعم يا حبيبتي.
0: بس صدقيني ما أنام بالليل.
1: طبعا طبعا.
0: يطلبني هالقد فلان أذكر نفسي.
1: عفية عليك. عفية عليك.
0: لأنه أهلنا شي يقولون الدين ظل بالنهار ما أعرف شلون وسهر بالليل. أعتقد هيجي
1: أي.
0: بالنهار وسهر بالليل
1: زين.
0: وأكو مثل أخي يقول له ما هم إلا هم الدين
1: زين.
0: وأكو مثل أخي يقول له ما هم إلا هم الدين وما وجع إلا وجع العين.
1: أي والله نورتي يا غالية، ينطيك ويرزقك من وسع. ست سحر الخفاجي المحترمة كنتي معانا في موضوع أطلب منه على راديو الرشيد وبرنامج بانجور. كل الحب يا حبيبتي. ناخذ أبو عبد الله. أبو عبد الله شو وقت؟
2: ألو مساء. صباح الخير.
1: صباح الورد. إن شاء الله أنت هم أبو عبد الله صير.
2: الله يسلمك ويبارك بعمرك. هلا المخرج استاذ جميع المستمعين.
1: هلا استاذ محمد الطيب.
2: أنا قلت مساء الخير وسحبت رأس هلا حقت.
1: إيه واني قلست.
2: كبر
1: كبر يا أخوي. أي. شلونك عيوني؟
2: الله يسلم عيني يا ربي يعطيك الصحة والعافية.
1: يا هلا يا هلا. تطلب من؟ ذكرت تطلب منو؟
2: اي والله اطلب الحكومة يقبلون يا يعني.
1: لا اكيد الموضوع كبير يعني لحظة
2: يعني قاوم عشاري ما قاعد افهم.
1: ايش قد تطلب الحكومة؟
2: والله مالتها يعني شوف هي مسألة الدين.
1: اي
2: يعني الانسان اللي يساعد انسان يعني يوقع بضيقة مالية ويساعده.
1: اي
2: والشخص المقابل يلتزم والله ما في شيء امانة.
1: زين
2: بس الانسان من يساعدينه ويغلس سنتين ثلاثة أربعة يعني شو تسوي بالحالة؟
1: هذا يريد العين الحمراء.
2: شوف أنا ما كان يعني الحمد لله الناس اللي أنطيهم يعني أنا ما عندي مبلغ ضخم أنطيه مالت يعني مبلغ جدا بسيط أنطي على قدر له.
1: إيه.
2: بحكم إنه أنا راتبي قليل يعني.
1: زين.
2: بس والله اللي ينطي العالم ويفوق ضيقة العالم خلي يكون على ثقة. فترة إذا عنده ضيقة مالية الله يحفظ عليه قبل
1: فعلاً
2: يعني هو ساعد.
1: من فرج عن مؤمن فرج الله عنه. اللي فرج عن مؤمن فد ضيق مادي أحياناً واحد ياخذ منك وقتك مثلاً ياخذ مو فلوسك ياخذ وقتك حتى تفرج عنه تسمعه يحكي لك وهذه الله يفرج عنك من غير سالفة. نعم
2: شوف أنا ما سناني انطلبت
1: زين
2: طلبت حوالي 17 مليون عمود مسألة الدكتور.
1: أي يعني
2: الحمد لله بس الناس اللي طوني يعني يعرفوناني شنو وكودنا راتبي قليل يعني أنا أستلم راتبي 340 أنطلي 300 للدين. نعم 40 أحاول مشي العشر أيام الأولى.
1: لا إله إلا الله.
2: الحمد لله.
1: اللهم لك الحمد.
2: البخاري تقريبا مشي قليل.

0: بس من التأخر أروح على غياب ترى وعد اثنين ثلاثة صار عندي صرف فما أقدر أعطيك المبلغ كامل هالشهر. ناس تعذر.
1: أي
0: بس
1: الله لا يحوجك البشر يعني.
0: يعني الشخص اللي عذر المفروض إنه يذلس.
1: أي
0: شهرين ثلاثة أربعة ما يجي يقدم اعتذار أو يقدم تاور ترى عندي ظروف عندي كذا.
1: صح.
0: بس أنا يعني الحكومة أنا قدمت لنا يعني قاعد تاب شوي يصبرون يعذرون.
1: ما عندهم خطية. ما عندهم خد نصبر عليهم.
0: يوم عباس يستلموا الأول الثاني بس الله يطمن ياهم.
1: الله كريم.
0: 24 25 26 هذا عدد 27 24 تقريبا إذا كنت سنين ونص.
1: لا إله إلا الله. يلا أشكرك آني والله يفرج عنك يا محمد الذهب أبدا. شكرا شكرا لك. ناخذ آخر اتصال. أبو عبد الله مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام عيني.
2: آسف قطع خط الاستدارة.
1: لا ولا يهمك إحنا كنا بانتظارك على لا ولا يهمك إحنا كنا بانتظارك على الواتساب وعلي لي صوتك أبو عبد الله.
2: نعم زين واضح
1: زين. اي نكمل القصة. ها
2: اي فقلت لك بكورونا 2019 جاني جاب لي المبلغ ناقص 50 حتى استعجل بالوقت يعني. ف
1: اي
2: كان قال لي اعطيك قلت اعطيني المبلغ اعطيت رجعت له نص واخذت النص. اوكي
1: زين.
2: فهذا المكان اوقف خلنا نوقف على هذا المكان. اكو مقولة اتقي شر من احسنت لي.
1: طبعا.
2: فبعدين بعد الأشهر همينة جاني كان يقول لي والله ما عندي. قلت له أوكي على راحتك على الشهر البعد. المهم فقلت يعني لازم واحد يعذر واحد ولازم واحد يساعد الثاني لأن إحنا إذا ما واحد يساعد الثاني يعني فالدنيا
1: توقف.
2: أها صير لا يعني مع الأسف صير يعني هوسة
1: وخراب طبعا يعني. أي.
2: نعم. فقلت لك فبعدين أنا بتصعد أنا بالطابق السابع ويا أهلي فبالطابق التاسع الشقة مالتي اللي مأجرها لهذا الشخص.
1: زين.
2: فقلت له أريد الشقة. كان يقول لا أوكي ما يخالف هو بالبداية أوكي قال.
1: أوكي.
2: وبعدين كان يخابرني قال لي أبو عبد الله إذا تريد أطلع أني أعطيني شهر شهرين. أوكي قلت لحمي لك شهرين روح. خلصنا الشهرين وشك وبعد استاذ موجود بالشقة.
1: طيب.
2: مع العلم ها مع العلم أنا طلبت شهر تقريبا بالخمس أشهر صارن يعني. هاي واحدة ما عدا كهرباء ماي خدمات عن يعني لأن كلها نطلب هي يعني هو المفروض هو يسددها بالعقد إنه الشخص اللي يسكن بالشقة
1: طبعا تكون عليه
2: ضمن خدمات ماي كهرباء خدمات إحنا عدنا مال أجور تنظيف همينة كذلك.
1: زين.
2: نعم. فبعدين كان
1: باختصار أبو عبد الله لأنه الوقت شبه انتهى.
2: صار فهو قلت له شخص كان يقول لي لازم يعني تعطيني مهلة همينة ولا شو ها قلت له هاي الشهر همينة لك ما أخذ منك إيجار ما أحسب لك إيجار.
1: أوكي.
2: فبس طلع قلت له آخر شيء أنا لقيت له شقة وخابرك عليه والله العظيم خابرت الشقة ولا شنو بزيت على الشقة وبدون دلالية راد قلت له عمي هاي الشقة هالشهر مالتي ما راح تعطيني إياها أدفع دلالية. المهم
1: إيش جازك الختام إيش جازك؟
2: جازاني وبظليت أطلبه لحد هسه آخر شيء أدق عليه حضرني أدق على حوالده همين حضر.
1: الله أكبر.
2: أطلبه تدرين بالمليون بالمليون أطلبه.
1: لا إله إلا الله صدق اتقي شر من أحسنت إليه. الله يعوضك خيرا يا طيب. وما ينكر بني آدم هو موثق عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ما يحوجك البشر ويرزقك من حيث لا تحتسب. نورتني جدا أبو عبد الله الطيب لك كل التقدير والمحبة شكرا لك. تحياتنا إلى مصطفى الباشا بعثنا فويز 16 ثانية إذا أكو وقت. أستاذ ويسان
3: صباح الخير إذاعة الرشيد. صباح الخير ستبان كل عام أنتم بألف خير. مناسبة مولد الرسول الأعظم جعله الله لنا ولكم شفيعا يوم القيامة حبيت أصبح عليكم أخوكم مصطفى الباشا.
1: صباح الورد وبوركت وصليت
3: باشا.
1: صباح الورد وبوركت وصليت على نبيك يا مصطفى رزقك الله شفاعته وبركته في الدنيا والآخرة.

أو حياك الله سيد علي الحلي، هو باعث أكثر من دقيقة، أني جدا آسفة سيد، بلكي على باكر يعني، ونتبارك بيك يا عيني، ألف تحية إليك ولكل الناس. نختم الموضوع بالوفاء، احنا بدينا بالأخلاق والرحمة، وواحد يوقف للثاني، بما أنه اليوم ولادة نبي الرحمة وسيد البشرية، سيد مكارم الأخلاق، فالوفاء، الوفاء بالكلمة، الوفاء بالموقف، الوفاء بالدين، أنه إنسان ساعدك لازم تجازيه، لازم توفي وياه. إذا تقدر تساعد بشر ساعد، فلوس، موقف، اسمع، طبطب عليه، على الإنسان المقابل أن تقف في عين هذا هذا هذا الموضوع. طبعا الموضوع بين الأزواج وبين الأخوة وبين الأصدقاء والجيران وإلخ إلخ إلخ. إحنا نحتاج الوفاء، الإخلاص. شوف هاي الكلمات مرات نقول شنو، وين الإخلاص؟ يقول لك إخلاص الزوجة. وين الوفاء؟ وفاء الزوجة يعني ماكو بعد وفاء وإخلاص؟ بشنو نتسلح لعد من القادم؟ ما أعتقد، مستحيل، ما أقدر أكون مو مخلصة، ما أقدر ما أوفي للطيب، ما أقدر. فعلينا أنه دائما نتعامل بهذا الجانب أحبابي، ما عليك به، هو سيء، هو محترم، هو غير جيد، أني أوفي وفاء لنفسي، أخلص إخلاصا لنفسي، أرد جميل لأنه أني شفت جميل منه بعدين، بعدين هو اختلف، ما أدري صار بي، لا حال هوى وصار غير شيء، أني علي شفت منه خير، أتمنى له الخير. شكرا يا أهل الخير والطيبة، مباركين جميعا بولادة سيد البشرية، وإن شاء الله يرزقكم من طيبات الدنيا والآخرة على قدر ما في قلوبكم من رحمة وطيبة. نلتقي باكر بإذن الله، ويكون يوم حلو علي وعليكم. انتظروا ميكروفون بان الموسوي ومكسر وسام ماجد هنا في بنجور على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كلما ذكر الحبيب أضاءت القلوب، فصلوا عليه.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
4: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح.
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: المشق موتور.
1: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
0: المشق موتورز.
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
0: المشق موتورز.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.

0: www.radiojohnny.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإيه مقتله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيوم وشايل هموم الدنيا على ظهره. عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
5: الرشيد FM 24 ساعة 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. صلوا على من جاء نورا للعالمين.
3: أشرف الأعراب والعجم.
4: المشق موتورز،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: المشق موتورز.
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتورز.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصباح.
7: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: حسبي عليك.
1: درس شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل، راديو الرشيد أينما تذهب.

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: وياساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل 1,000 دينار 1 بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير بياتي، وهي رافقني بالإخراج اليوم سكر الصباح وسام ماجد. طبعا راح نكون وياكم بهذا المساء، تحية لكل اللي يتابعونا هسه إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، دائما أقول لكم عليه اللي هو باسم راديو الرشيد، تقدرون تسمعونا بأي مكان كنتوا بأي وقت، وكل برامجنا هي تبث على هذا التطبيق. أيضا تحية لكل اللي يتابعونا هسه على بثنا على التيك توك باسم إذاعة الرشيد، واللي أكيد يتابعنا على أثيرنا 91.5 FM. قبل ما نبلش ونشوف شنو هو موضوع حلقتنا اليوم، نسمع من وسام أغنية ونرجع.

يلا خلونا نبلش بموضوع حلقتنا اليوم. أنا كلش مركزة على المواضيع اللي تخص الفلوس والرواتب وما أدري ليش، يعني دا أحس نفسي ملح على الجرح. بس هي دا تيجي قدام المواضيع هذه والله العظيم يعني ما متقصدة يا جماعة. الموضوع اليوم يقول، عندي أختار لكم أكثر من خيار حتى بالتالي نقدر. أوكي تمام. السؤال يقول برأيكم شنو أكثر شيء من ذني اللي راح أذكرهن آني هن السبب الرئيسي بأنه يعني دخلك المادي اللي يجيك كل شهر كل يوم، يعني حسب واحد كل شغلة، هي السبب الرئيسي بأنه يعني دي يخلص بسرعة. إحنا نقول على بالعامية مثلا من يجي الراتب نقول عليه أنه هذا الراتب يعني يومين ثلاثة وطار، ما تعرف وين شلون ليش ما تعرف. بعدين تصفون تلقى أكو فلان مشتريات مالها داعي، تصفون إنه أكو أشياء يعني أوفرية بيها، أكو أشياء مثلا يعني أكو واحد مثلا شايف دول جماعة المحل مثلا حاجة بألف، أبوي الله يرحمه ويرحم كل أمواتكم، كان يقول هذا تدخل له بلا ما تحس على نفسك. أنت تسمع حاجة بألف الطوب تشتري تشتري تشتري طب 50,000 بدون ما تدري، هاي أقل شيء طبعا يعني على اعتبار إنه أنت قريت السعر ألف فكيفت بعد قلت ألف، بس أنت تأخذ أشياء أكثر من وحدة مثلا فبالتالي صارت. المهم اليوم سؤالي يقول أنه شنو أكثر شيء من ذني اللي راح أذكرهن آني تحسون هن السبب بأنه هذا الراتب أو هذا الدخل الشهري ديروح ديخلص. أوكي يعني أرقامنا شنو الخيارات اللي قلتها أو اللي راح أقولها لكم، سوري خلي نقول أول شيء التوصيل. أكو هواي ناس تقول انه التوصيل هو سبب رئيسي، ما كان عندنا قبل توصيل فبالتالي ممكن نأجل الشغلات من نحتاجهن، ممكن انه ما نستسهل الموضوع او يلا للجمعه يلا نروح للسوق مثلا، كان قبل اهلنا ننزل للجمعه مثلا للسوق نروح، او مثلا نروح يعني يستصعبوها. هسه خطر ببالك تشتري هسه شغله خلاص ضغطة زر بدون ما تحس على نفسك مباشر انه اجاك هذا للبيت والتوصيل وغيرها. فاول شيء خلينا نقول التوصيل، طبعا التوصيل يجي كل شيء حتى للاكل هماتين. عندنا التسوق اللي هو ممكن يكون بطريقه بدون ما تحس على نفسك، وانا حكيتها بدايه الحلقه هذا حاجه بالف وغيرها وهذه الامور. العروض والتخفيضات، شايفين هاي العروض والتخفيضات تجي في بلاك فرايداي وما ادري شنو هاي السوالف، هاي هماتين. والمصاريف الصغيره اللي هي يوميه، ترسه بنزين، مسواق يومي، هاي الأشياء. فشنو ذني من عندهن تحسون إنه هي سبب؟ ها خل

0: أضيف لكم الطلعات المنا ومنا والجانبية. فشنو اللي أنتوا تحسون به أنه هو هذا سبب رئيسي بأنه راتبك يخلص بسرعة؟ أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. يلا أول ألو وياي. ألو مساء الخير.
1: ألو السلام عليكم.
0: هلا علا ولا ثلاث أيام علا ونسمع صوتك. شين
1: شون الست الغالية؟
0: شونك أنت؟
1: أولا نهني الأمة الإسلامية بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميعا.
0: طيب
1: وتحياتي إليك الغالية أخي تعبير البياتي.
0: شكرا قلبي في دول عينك نورتنا علا.
1: ولا المخرج المحترم.
0: تسلم. تحيات المخرج لك. طبعا انضموا ويانا احمد حتى تعرفون.
1: تحيات لي بالمنطقة ابو شام الذهب.
0: تحيات لك ايضا. يلا احكي لي قولي اللي ذكرتنا.
1: البنزين.
0: البنزين انت بالنسبة اليك تحسه هو سبب الرئيسي
1: انه دخل قلت دي السوبر خلف ربع.
0: ايه
1: يعني هاجم بيت البنزين بصراحة.
0: عمي باربيل العادي بألف ألف ونص تقريبا ألف وربع يمكن هيك شيء العادي مو
1: والله تتعبير مدمر
0: العادي دا احكي هذا العادي مو
1: البنزين والله
0: زين فتحس انه البنزين
1: العادي بس ونص باربيل
0: باربيل ايه شفت هذا العادي
1: والمحسن بالفين والسوبر باثنين ونص
0: ايه زين فانت بالنسبه لك لعملك وشغلك وهذه الاشياء تحس بانه اكثر مصاريفك دا تروح للبنزين هو سبب رئيسي بانه هو دا يخلص الراتب او دا يخلص دخلك اليومي او غيرها مو صحيح؟
1: البنزيني والله صح يا اخيتي.
0: طيب اوكي شكرا لك اكيد نورتني تحياتي لك.
1: مع السلامه. مع السلامه عيوني
0: قلبي. باي باي. ميت هلا ابو هنين والله ما قريت الرساله.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد وعدنا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: تحياتنا لسعادة المخرج.
0: نورتنا مية هلا.
1: شلون سامي؟
0: الحمد لله. يلا محمد قولي شنو اكثر شيء من ذني اللي انا ذكرته هنا واذا عندك اضافه انت همتين تحس انه هي سبب الرئيسي بانه انت راتبك الشهري ده يخلص بلا ما تحس عليها طار.
1: والله انا يعني الطلعات مو ذاك الصرف اصرف بين ما اطلع هواياني.
0: اوكي
1: بعد التسوق.
0: تسوق ها
1: خاصه النسوان.
0: ايه
1: عم نسوق
0: رجاءك لكن لا كل ما يشوف عدوك بالعين انت ما تتسوق.
1: لا لا لا لا لا لا تبع
0: ايه
1: كيف شوي يا عمي
0: لا ما يصير ما يصير ما يصير هذا كلام ما يصير هذا مرفوض.
1: انت ولد الجمعيه
0: انت شايف طلعاتكم كل جمعه هاي ترحون بها شو اسمه الباب الشرجي وغيرها تجيبون اشياء ما ادري ايش ندير نفس
1: صغير. لا والله ما اطلع ابدا
0: ما ادري يا اسم الله يا الله يلا احكي.
1: والله ما اطلع.
0: زين هسه قول لي
1: شايف المره العفو من طبت
0: ايه
1: بحال جبت قد حلوه خلي تجيبها.
0: ايه
1: بحال فستان قد حلو خلي تجيب.
0: زين
1: اخذت مثلا قبل يومين اقول لك هذا الشامبو الدنيا طول الشعر ب 40 قلت له شو قاعد تجيبه؟ قلت له تجيب يضرب على هاي.
0: زين يعني نجي على العروض وهاي السوالف ترى همات انت تجيبيها انا قطعتكم اياها واحده من الخيارات ممكن تكون العروض اللي نلقاها اثنين كذا خصم 20% خصم 50% طبعا هو السعر نفسه ونزلوه شويه او مثلا هو كان زائد يعني سووه السعر الحقيقي
1: مالته
0: بلاك فرايدي يعني. وهاي السوالف اي
1: هذا انا قاطعك امانه هاي الامور اني بالنسبه لي انا اشوفها افضل منه ما حد يطلع للسوق ويفطر وهوسه.
0: موضوع التوصيل عندك اوكي؟
1: انا بالنسبه لي افضل لي امانه.
0: زين.
1: لان انا بنطلع للسوق يعني اتهستر. عذر على المفرد. يعني الله يخلي النسوان يا رب يطول اعمار ان شاء الله ويديم لنا.
0: زين.
1: من تطلع ما اجيب شيء الا ورا 5 ساعات.
0: زين يعني هسه مختصر الحديث بعدين عن انت قاعد كلش هواده تحارب المراه التسوق.
1: التسوق امانه يصرف.
0: التسوق تمام
1: اي يصرف والطلعات تصرف بس يعني حسب اللي يطلع.
0: عمي انت ايش طلعاتك تذاك يوم تقول لي انا 3000 اصرف بس بالطلعه مالتي ما ادري وين تروح.
1: 3000 بس شاي.
0: 3000 بس
1: شاي.
0: طيب اخذ وياك ترمز وفضها علي
1: ولا توقور بناي.
0: تخيل تطلع طلعه كامله وياها جماعتك وهاي تجي يقول لك ايش قد صار تقول له 3000 وين شلون
1: لا يا ابو لا يطلعون جماعتك وياي
0: اي
1: مصيبة.
0: طيب
1: الحمد لله.
0: اوكي محمد تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا لاتصالك باي باي. هلا والله. يلا اتصال اخر. الو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: شلونك حبيبي شو اخبارك؟
0: الله يسلمك عيوني الحمد لله. شلونك ازاد؟
2: والله الحمد لله
0: نورتنا. يلا ازاد برأيك شنو من اللي أنا ذكرتهن هن سبب رئيسي بأنه الراتب أو الدخل اليومي أو الشهري ده يخلص بسرعة يطير؟
2: والله عندي النسوان بس شيء عادي وطلع شيء عادي بس من يقولوا لي دكتور ودواء
0: ايه؟
2: الله أكبر.
0: مو أنت حالتك واحد أزاد أنت يعني اللي عندك هواة المرض اسم الله عليك تتمارض على قولتك.
2: هو أي قلت هو قلت لك
0: ايه؟
2: بس هاي أنا عندي لا والله أطلع أتسوق أصرف وخدمة توصيل مثلا أكل تعجبنا
0: ايه؟
2: والله ما أنقهر على أي شيء أبدا.
0: زين بس الدكاترة تنقهر عليهم.
2: الله عبالي سيدة تشون بيك أكيد.
0: زين مو هاي الصحة يعني انت ما تنقهر على الاكل وما تنقهر على الطلعات. راح ازاد تحياتي لك ازاد. يلا ان شاء الله ارجع نعاود الاتصال بينا مرة ثانية متواصلين وياكم اتصال. الو
3: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: الله ياك ازاد.
0: راح ازاد شفت هذا رب ضرة النافعة. اي
3: والله مو هو يعني خطيئة مريضة يشرح المرض
0: زين.
3: على ما يفضفضهم على خلاص الرصيد قبل
0: خليهم يعني هم ماخذين هاي ساعة الوحدة يفضفضون بيها خصوصا الرجال كل من عدوه قبال عينه مو قلت لكم بداية الحلقة فكل واحد يريد يفضفض.
3: ليش مسمي تدر الشاغر؟
0: عشان اسمي
3: فسميه ساعة فضفضة.
0: والله فكرة.
3: والله العظيم شيء فضفض اللي بقلبك وانت يمك
0: هم ما عرف ينطلقون اسم الله عليك يعني
3: الله يسلمك. ما كلام طلاق.
0: يلا احكي لي انت بالنسبه لك شنو اللي تحسه هو السبب الرئيسي بانه الراتب ده يطير او الدخل الشهري؟
3: هو الفلوس اللي فات بجيبي قرب دينه. اذا القى الف بجيبي اقول الله
0: زين،
3: اكيد ماكو شيء اللي هو ضايب.
0: زين
3: ثاني اتفقت ويا زوجتي. زوجتي معلم.
0: اوكي
3: تمام. ايش قلت لها؟ راح اتفق وياك في اتفاق. هذا الاتفاق يفيد الطرفين. قاعده تحطت مخطط وخططت جات وافقت على الشروط اللي حطيتها.
0: زين
3: انا عندي محل بالصناعي.
0: اوكي
3: انا من حقي افضفض.
0: اي
3: قلت لها الوارد ماني المحل لك.
0: زين
3: بالمقابل راتبك لي انت.
0: هاي شنو هاي؟ اسمه استغلال هذا. والله يا
3: بس
0: العطل والمعرف شنو العطل. اقول لك العطل وراحة تقول سدوا الطريق ما اعرف شنو. اليوم اكو شغل باكر ماكو شغل بس هي راتبها ثابت.
3: لا لا الحمد لله والشكر انا عندي معامل
0: اي
3: وشغله ماشي والناس تجينا حتى لو عطل وهاي وتجين الناس.
0: اي بس انا قصدي انه هي راتبها اعلى من دخلك اليوم. هاي شو يسموها هاي؟ عشان
3: راتب انا من دخل يوم وبيع. والله ايش قد راتبك؟ 150.
0: ايش قد دخلك اليومي؟
3: انا باليوم قاعد اطي 300.
0: 300 باليوم؟
3: يعني اي والله الحمد لله والشكر.
0: يعني يومي اذا تطي 300 والله عمي خوش. هذا خوش
3: يعني معدل بين 200 300 يعني بهالحدود.
0: اي
3: كان وين لاقي اسم؟
0: عمي ها هي اوكي. انا اسف
3: شنو سيد؟ عليها المصرف عليها الايجار مال المحل هي بعد تعزل. اي بس يعني مقابل 850 يعني. وهي براحتها يعني. فوقها انا الراتب اللي تعطيني اياه من اطلع ترى انا ادفع الفلوس مال الصرف ولا.
0: احسك متندم على هذا الاتفاق. احسك متندم على هذا الاتفاق.
3: لا بالعكس بالعكس. وانا شنو ايش عندي؟ هذا الراتب مالته اكو ولد بالبصره اسمه حيدر وسام يبيع لنا المصغرات. هو هذا معرض التاج. هاي مصغرات شافت.
0: سوي اعلانات. يلا سوي اعلانات. تفضل تفضل سوي اعلانات.
3: لا لا لا عفوا والله ما راح حد يسمع. انت قطعه قط.
0: اي
3: طيب. اي فانا انزل اذن راتب ماكو الهقه المصغره سعرها 60-70.
0: زين
3: من ضمنها الصبغه وشغله وهاي يعني نسعى الشغله كلش هواي ووقيت.
0: أنا أقول لك مختصر الحديث كله هذا. أنت مشتري راحة. اسمعني أنت مشتري راحة بالك بثلاثمية ألف.
3: بالله الكريم.
0: وين يلقاها هاي بثلاثمية ألف بهذا الزمن؟ راحة بال هاي راحة بال. ماكو نق ماكو جيب وحطه ودي.
3: أتمنى أتحد اتصال وهي هي ما كنت ترى مدمنة قناة الرشيد.
0: أكيد تحياتي.
3: يعني أتمنى هي قاعد تسمع والله.
0: طيب
3: ويعني وتتصل بكم وتأكد لكم.
0: يلا ان شاء الله. طيب انا كلش اشكر اتصالك نورتنا. اتمنى لك يوم حلو. شكرا.
3: ما عرفتي نارمي بس ما قلت لي انت منو.
0: منو انت؟
3: شفتين؟
0: يلا اخذتني انت بالحكي يا عيني.
3: لما راح ازاد ازاد خويا خذنا اتصالك. شكرا جزيلا.
0: طيب
3: انا حيدر من النجف.
0: حيدر حياك يا حيدر نورتنا عيوني. مية
3: هلا.
0: نورتنا. باي باي. هلا والله. يلا

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعندنا اتصال. الو مرحبا.
1: الو
0: الو
2: الو
0: هلا عمري ميت هلا.
1: شلونك عبورة
0: حبيبتي؟ الحمد لله تمام.
1: عبورتي يعني تسألين سؤال تردين توجعين قلوب نبي.
0: ليش بالعكس؟
1: لا ستي يعني هسه وين يروح للأجار وللسحب
0: ممرات قلت لك بظني أساسيات أوكي موجودات بحياتنا وأساسيات بس أكو أشياء ثانية ممكن تكون هي مو أساسية شايفة من تشتريها وترجعين تصفني تقولين صدق كذا بس شنو اشتريت هاي مثلا أو شنو تقشمرت يعني وبهذا العرض شفت عرض 52 مدري شنو هاي السوالف ماكو خصوصا إحنا النساء اسم الله يعني واحد يعترف اعتراف الموت على العروض نتخبل على العروض
1: موسم عراس موسم عراش هدايا
0: شفتي
1: شغلات
0: فبالتالي انه بعدين تصفنين تقولين يعني شو جاني مثلا دزيت او بتنامه يجيبوا الشاي خابرك ابو التوصيل تصفنين تقولين هسه انا شو اللي بهاي السالفه ايش جبتها مثلا فهمتني شلون؟
1: تعبير اكثر شيء للعشاء العشاء كله دليفري
0: كله دليفري يعني
1: العشاء هذا يعني قلت لوني من يدزون هاي الفيزا شو استفادون منها يا معلم
0: يعني خلينا نقول انت برايك التوصيل
1: اي التوصيل صارت يعني هم مكلفه على العوائل وبعدين يشوف جيرانه كانه ما يغار يعني ها هم دزوا عشاء دخلن دز عشاء
0: صحيح
1: اي هيك الشغلات يعني ويجيش طيب. خطار انت ما متهيئه
0: ومرات واحد يصفن يقول يلا هالثانية مثلا أجيب لي كيلو لحم خلينا نفرض مثلا ب12 خلينا نقول أوكي خو أجيب كيلو شو اسمه أو نص كيلو كباب ب12 وجاهز وما مسوي شيء أنا هذا اللحم يلحقه تمن يلحقه طماطة يلحقه بوتيتا يلحقه هواي سوالف فهمتني هيك هاي مرات من يريدون يقنعون نفسهم يعني
1: بس عبير أرد كل شيء لا تقولي لكل أحد
0: أي عيني قولي
1: عندي شو اسمه أنا سلفة مسوية بس لا تقولين عافية
0: شنو
1: 150 أدفع بالشهر
0: زين لا ما أقول سرش يعني درس شهر بالإذاعة بعد حبيبتي أكيد نورتينا شكرا إلك عمري شكرا مع ألف سلامة باي باي اتصال آخر ألو
3: مساء الخير
0: مساء الورد
3: شلون تستعبير
0: الله يسلمك الحمد لله
3: شنو أخبارك
0: الحمد لله عيوني تمام من وياي
3: الشاي بالراحل
0: اهلا وسهلا حياك
3: نورت
0: الحمد لله
3: الله يخليك نور كما في والله انا دائما اتصل المخرج شاد وياي ما يجاوب
0: اي عداوه
3: اي والله هذول شلون احنا جماعه ريال مدريد
0: عداوه شنو اخبارك ان شاء الله بخير
3: الحمد لله رب العالمين
0: عيوني نورتنا يلا احكي لي من ذني الاشياء اللي ذكرتها او اذا عندك انت مثلا اضافه قل لي تحس انه هو السبب الرئيسي او مو رئيسي كلش بس ممكن انه بسبب يقل الراتب او يروح الراتب يطير او مصاريف يعني تحسها زايده
3: والله اصرف ما في الجيبي اكيد ما في الغيب هذا شعاري
0: بالحياه ايه بس هو شعار يعني مو صحيح على فكره يعني
3: والله انا بالنسبه لي الرزاق خي لا يموت ما يهمني اطشر وارجع لي ورا على زور تليفون
0: زين شنو اللي دائما تحسه بانه هو سبب بي يعني من ذا اللي انا ذكرتها الطلعات التسوق التوصيل المصروفات اليوميه هاي البسيطه جيب وياك وحط وبعدين يعني تجمعها تلقان كل شيء هواي او ماخذات يعني مبلغ كبير
3: انا اقول لك اللي دا اشوفه هواي يعني القعدات مال المطاعم
0: اوكي المطاعم او الطلعات
3: قعدات طيب. المطاعم او الاكل من برا يعني مرات تنجبر احنا يعني في الدوام تنجبر لازم تركز على اكل من برا تجي تحسبه ذاك الحساب بس شو تسوي
0: صحيح
3: اي والله كريم
0: تنجبر عليها وبالتالي تكتشف انه انت ذبيت مبلغ كبير على فد اكل بسيط ممكن بس هيك يعني قاعده بسيطه طيب
3: حتى لو اغلب الاحيان سفري
0: اي بل التوصيل عموما
3: اي يعني مو بس هذا يعني انت تروح تتعنى وتشغل سياره وبنزين وازدحام وما ادري شنو على مود اكله كيف تجي بعدين تباوعها اجمالي بالشهر زيان الراس
0: صحيح طيب انا كلش اشكرك شايب الراهب نورتنا اتمنى لك يوم حلو شكرا
3: تحياتي
0: عيوني انت مع الف سلامه باي باي نروح لفاصل مو لو شنو عندنا فاصل اعلاني ونرجع نكمل وياكم اكيد ارجع
4: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 1:30
2: بتوقيت الرشيد اف ام.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كده كده كده كده
1: يلا عدنا اتصال. الو الو الو
2: مرحبا
1: مرحب
2: شلون شوفيك؟
1: حياك هلا ابو هيلين.
2: شلون الامور؟
1: الله يسلمك عيوني الحمد لله. الو ابو هيلين
2: هذا دينامك المخرج سكر الصباح.
1: شكرا نورتنا.
2: شوف ترجع عمر كامل هيدا رجع
1: يرجع باكر للاسف يعني ما شفنا. انا لابس اسود احمد لابس اسود.
2: هاي الله يخليك
1: صدق زين. يلا ابو هيلين شنو اللي انا من اللي انا ذكرته تحس انه السبب الرئيسي بانه يعني الراتب دي يطير بدون ما تحس عليه يعني؟
2: والله تعبير بصراحه اكثر شيء المسواق السوبر ماركت.
1: اوكي
2: شنو انا دام شركه اهليه من مواد غذائيه فاسعار يوميه صعب موتونه والله.
1: صحيح
2: يعني هاي الاستهلاكات شايفتها مال الفنجر فغطات صدر دجاج.
1: أنا قلت قبل شوية المصروفات الصغيرة خلال اليوم يعني جيب وياك جبن جيب وياك مثلا صمون
2: إيه؟
1: احنا نشوفها يعني سهلة بس اذا تجمع راح يقاهن إيه؟ مبلغ.
2: بدي اقول لك مشكلة انا مدى دوام شركة فكلها قاعد تصعد الاسعار كلها بصعود.
1: زين
2: اي هذا اكثر شيء بس هو السوق كلها صاعد يعني راتب نفس الراتب بس في قيمته.
1: صحيح
2: تجيب الدين 50,000 فارق 65,000 مثلا بيجي.
1: مو احنا حكيناها بهواي
2: نحكيها
1: هاي انه هواي نحكيها هاي هسه حاليا موضوعه انه تحديد الراتب اوكي اعلى من قبل بهواي من قبل 2003 خلينا نقول يعني ايه. مبالغ ما كنا نسمع بها كراتب شهري مليون ونص ومليونين وثلاثه واربعه وهالاشياء بس مقارنه بالمصاريف وغلاء الاشياء اللي موجوده قبل 2003 مو مثل هسه يعني انت مليون بس المليون ما تحس بيه.
2: مي فلتر وين الله يخليك وين
1: تشرب مي عفي هو هذا قصدي مثلا كل شيء صار كل شيء صار فلوس
2: اهليه كملنا كليات كلها لحد كلها حكومي
1: يعني اكو اشياء سابقا كانت موجوده هذه الاشياء تقلل من مصاريفك يعني اذا نريد نحكي هسه سياسه وغيرها وهذه نجي نحكي على البطاقه التموينيه مثلا من كان موجوده انت اليوم ما تشتري تمن ما تعرف يعني
2: بالضبط.
1: موضوع التمن وكذا وهاي الشركات جت ما شاء الله
2: صار مدعومه
1: فاهمني فهاي هاي كلها زيدت من المصروف فانت اوكي ده تستلم مليون ونص بس مقارنه بالعيشه فانت اوكي ده تستلم مليون ونص بس مقارنه بالعيشه وبالهاي الاشياء وبالايجار خصوصا اللي قاعد ايجار لا سلم لي
2: صح والله يعينك على الايجار
1: طيب
2: يقول لي ست راتب نفسه بس انت تقل
1: يعني صحيح
2: بس كلها تهون واحد اهم شيء الصحه والعافيه الله يكفي واحد مريض وعلاج دواء
1: خطيه اكيد صحه وعافيه طيب انا كلش اشكرك ابو هيلين نورتنا شكرا يا عيوني انت باي باي اتصال اخر الو
3: الو
1: الو انت شو انت يهمك انت عندك شيء يطير عندك مصاريف تطير
3: بس شوف الفيديو عليك داعه امك وابوك شوف الفيديو دزيت هاي فاتوره البارحه وبدون لحم وبدون سمك عمير
1: البارحه باع الفاتوره بس اشوف فاتوره لو اشوف وجهك
3: يدوس الفيديو هو شو يسوي عوفي وجهي
1: زين
3: خلنا نحسب للمذيع هاي المستمعة 150,000
1: يعني 410 410 دولار كندي يعني كم عندنا بالدولار احنا يطلع
3: 380 اي
1: 380
3: ما عدا الطقة واللقة
1: اي
3: شلونك
1: اي سهلات 380 انت مثلا تصرفها اليوم باكر يخابروك الحكومة يقولك تعال خذ 600 دولار ليش تحكينا قوة؟
3: راحت هاي راحت قبل سنة
1: ليش تحكينا قوة؟ والله العظيم هو قاعد يعني ما أدري لو مثلا يخبروا تعال تربحت آيباد يعني أكو تعويضات يعني تعويضات أكو تعويضات
3: بس تعبير يعني إذا هو عمار ما موجود بس أفعاله موجود صدق هاي لو قالوا اذكروا محاسنة موتاكم
1: زين اوكي والله عوف الشقة بما انه احنا هسه نحكي كل اللي اتصلوا هم داخل العراق والاوضاع بالعراق انت احكي لي بما انه انتم خارج العراق شنو اكثر شيء تشوفه مستهلك من قبلكم يعني وده ياخذ من الفلوس
3: الضرائب
1: الضرائب اوكي
3: ايه.
1: لان انتم على كل شيء عندكم ضرائب صح
3: اعطيك ابسط مثال ابسط مثال انت هسه بالعراق تشترين بيت تدفعين فلوسه ها هاي تبقى تدفعين خدماته
1: لا ليش اكو اكو اكو ضريبه اكو لا هوايه
3: ضريبه مره واحده اي مره واحده من تروح تحوله باسمك تدفعي
1: اسمعني اكو قانون جديد صار ماكو مره واحده، شلونك التزيين خطيه اكو ناس
3: يعني
1: اشترت
3: بيوت تدفع

0: ثانوية مو اي ثانوية بس الدفع يعني قانون يعني طويل هو بس القصد اكو
1: يعني وثلاثة بالمئة من قيمة البيت
0: هسه انت شو تريد المهم اكو دفع فلوس يا اخي احنا ضرائب احنا ما نشتري احنا هسه ايش خلينا نحكي ونطلع ضيمنا ونطلع ضيمنا يا عيني خلينا ساكتين يا الله يخليك الله يخليك اي
1: لا انا اعتذر اسف
0: اي عيني اي روح روح ادفع كفاره عن حكيت
1: انا اعتذر ها وبشر الجدع قام ياكل طلع يريد مي
0: الحمد لله الحمد لله مي متحرك
1: انا ادري يريد لو مي بنافوره
0: ها بالنافوره اي نعم من حقه عم احنا عندنا ثلاث نافورات بالبيت
1: انت طاقين رجال فقير
0: ايوه باي باي باي باي
1: باي باي

0: يلا متواصلين. اتصال آخر. ألو ألو ألو ألو ألو. تارك التليفون. يلا اتصال آخر. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: الله يسلمك. عبد الرحمن من بغداد.
0: أهلا وسهلا يا عبد الرحمن، نورتنا.
1: سؤالي بالله شنو ما افتهمته؟
0: صعبين. السؤال يقول شنو أكثر شيء ممكن أنه تحسه هو سبب بأنه راتبك أو دخلك اليومي أو الشهري ده يخلص بسرعة؟ انطيت الطلعات، انطيت المصروفات اليومية هاي الصغيرة اللي ما تحس على نفسك بيها.
1: لا
0: انطيت أي
1: طلعات ما أطلع، بس أكثر شيء المصرف للمسواق.
0: المسواق، المسواق اليومي.
1: اليوم
0: مو المشكلة أنت أكو فت كارثة ما عارف يصير عندكم لو لا، أنه مثلا أنتو ترحون كل شهر تشترون طبون لسوبر ماركت على أساس أنه أنتو تشترون خلينا نقول عليها أنه يعني مسواق ما شهر كامل.
1: صح.
0: بس أنت كل يومين لازم تروح للسوبر ماركت هماتي.
1: والله صح. والله أنا عندنا الحجية بالبيت يومي عباك ما عرفت يومين
0: نصوار. يعني وليش تريناها للشهر هذا شنو موضوع؟
1: والله ما أدري هذا خزين. يعني الثاني تتعبيره ده حق الراتب الموظف يعني الله يساعده يعني ما يكفي.
0: شفت ايه
1: يعني احنا عندنا مثلا انا مو موظف انا عندي لوريات.
0: اوكي
1: ده حق انا عشان شهريتي اقوى من راتب الموظف. انا اجي احسب يعني الموظف يعني اذا جاء خطار الشهر 5 مرات يقوم لازم يتداين.
0: لا يتداين طبعا اكيد يدخل سلف.
1: اي والله صحيح.
0: يجمع لك موظف وياه بالقسم يسوي له سلفه. بالله شنو جتني عزومه بدون ما ادري او صارت ويا عندي مناسبه بدون ما مخطط لها.
1: اي والله صحيح والله.
0: طيب انا كلش اشكرك عزيزي نورتنا اكيد.
1: لا لا. شكرا على راسك.
0: سالم راسك عزيزي ميت. هلا باي باي. اتصال اخر. الو
2: الو مساء الخير.
0: اهلا وسام.
2: هلا عبير. هلا بيت. تحياتي لي تحياتي المخرج.
0: هلا والله نورتنا.
2: الله يسلمك. الله يخليك.
0: اي وسام
2: وهمين يا ريت هاي الفكره الماخذين انه والله ما مرتبط تجيب الضم ما تصرف. هم
0: لا بالعكس
2: انا بالنسبه لي اهم شغل فيها طلعات الترفيهيه اسميها انه يعني هي مو ضروريه للانسان بس انا يعني متعود.
0: بس هيش طخت ببالي مزاج البرتقالي قال اليوم انت تطلع تترفه.
2: ما فيها
0: ايش قد بيه شنو يستاهل ما يستاهل. خلاص اترفه.
2: هسكو طلعة حازلها قبل اسبوعين تقريبا وهي بعد الاسبوعين. يعني انتم ما جمعة الجمعة الجاية. يعني بس اني 130 الف هاي ما عدا راح اروح التاكسي واجيب تاكسي
0: زين.
2: هاي السالفة مثلا
0: يعني وصار لك اربع يعني صار لك شهر تنتظرها.
2: لا هي مو هي التذاكر انطرح قبل شهر يعني.
0: اوكي
2: يعني
0: فهمت.
2: الموضوع بشهر.
0: ايه.
2: والملابس هم يعني كل شويه يطلع لك شيء حلو مطرون. يعني والله السنتور متروس ومع ذلك لما اقول يلا بني يلا هذا هاي
0: يعني ممكن نخلي ايضا السوشيال ميديا والعروض اللي موجوده عليها نخليها واحده من الاوبشنات.
2: يعني انا اقول اذا اخذت التليفون من ايدي لا والله اعتبر ان الراتب كلية اجيبه افضل الا شغلات يصير ضروريه تطلع لك
0: اي بدون ما تطلع لك
2: شغله مو كلش هوايه. يعني حتى لو كم شغله اسعارها يعني مناسبه مو اسعار مبالغه.
0: ذكرتني بروحي انا من يعني ببالي فت شغله اشتريها فاطب مثلا اكتبها بالبحث يطلع لي كم محل اشوفها اقول لا ما لها داعي انا اعوفها. فانت النار خوارزميات شنو راح تلعب لعب وياك.
2: لا والله ما
0: شكو شيء خص هذا الموضوع راح يطلع فبالتالي اكو حرب نفسيه. ها لا هسه ادز ها لا ما ادز لا وبالتالي ادز لان انت الخوارزميات صارت.
2: لا والله عبير موان انا ادب روحي بعدين من امسح المحادثه وما القى البيت بعدين اتنسى مثل ام اشتريها.
0: اي شفت
2: قلت لي يا المات واخذ الويا زين مو هاي ال 25 50. والله بلاكي بروحي فقلت انا وصيحه حتى بعدين ما
0: اوكي وسام انا كلش اشكر اتصالك نورتنا. شكرا باي باي.

اوكي مستمعينا، اكيد يعني نهايه الحلقه اليوم كانت حلوه بكم، واكيد بالاشياء اللي انتم ذكرتوها هي حقيقيه وفعليه موجوده. انا بالنسبه لي طبعا هسه تذكرت هذا الموضوع، تحيه لكل صديقه موجوده بحياتي، رجاء رجاء بعد ما اقبل نهائيا انه احد يدز لي لينك لملابس او لهاي الامور ماكو ويقول لي هاي تلوق لك، انا كلش ما يلوق لي نفس عف قشمر شايف والله، مثلا يدزولك فتشي مثلا ملابس او فستان زين تلوق لي تلوق لكم روحوا تشتروها، فدزولي عبير والله هذه من شفناها يعني كانه انت لابستها وانا تقشمر وروحي ماكو يعني هيجي صرع دريش واطير والنفوخ خوس الا ما شيء ما احكي احسن وين وين شيء صدقت عمش بيها الباله وهجينا نعرف شيء ان سفانا وذني سوالف خو هاي السله ماشي ما احكي لك اذا اطب لها والله والله اقصى شيء اقصى شيء ممكن مليونين لانه اطب واحط بالسله واقول بعدين اشتري بعدين اشتري اي عافيه السله مالتك كملت تعال اشتريها يعني ذكرك. عموما كل الاشياء اللي انتم ذكرتوها حقيقيه وفعليه وهي موجوده مثل ما قال ابو هيلين تحياتنا الا وانا قلت لكم بانه هي يعني شغله يعني شو يسموها هذه انه انت كل ما يزيد راتبك كل ما زيد مصاريفك، وبنفس الوقت بما انه احنا هسه عايشين بزمن يعني المصاريف اكثر، قبل ما كان اكو انترنت مثلا ندفع شهري، قبل ما كان اكو هاي المولدات بالحجم الهائل اللي موجوده حاليا وبالتالي تدفع شهري انت مثلا اكو مناطق 20 اكو مناطق 25 امبيرات وغيرها غيرها، اكو امور طرأت علينا موجوده حاليا بحياتنا هذه تحتاج مصاريف، ما كان اكو موبايلات واكو كارتات وتشتري انت مثلا يعني رصيد او تشتري لازم نت، انت غير البيت عندك نت خط هاي ضروري هذا تقدر تعيش وتطلع بدون نت ما ترهم يعني ولا تصير. فعموما بالنهاية الراتب مو يختفي، احنا نودع بطريقة حضارية، مطعم طلعة عرض ما نحتاجه، مصروف صغير نقول عليه ما يسوى، بالنهاية الشهر نفتح الحساب ونقول شنو صار وين راحت الأحسن. أحلى شيء هاي من انت تعرف كل الزيا وين صارف فلوسك وبعدين تصفى تقول وين راحت الفلوس وين راحت مثلا طارت غيرت مصارفها مثلا. فبالتالي مرات المشكلة مو بالمصاريف الكبيرة، المشكلة بالمصاريف الصغيرة اللي تتكرر كل يوم ونستهين بيها دينار هنا ومبلغ هناك، وبنهاية الشهر نكتشف بأنه الأشياء الصغيرة هي اللي سحبت المبلغ الكبير كلش هواية. يمكن الحل مو أنه نحرم نفسنا بس نتعلم ونعرف وين تروح فلوسنا. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو لطيف، تحيات أحمد مثنى وتحياتي، خليكم ويا هيثم.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: في يوم مولده أشرقت أركان الدنيا بنور الهداية، فاللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ولا تحرمنا صحبته في الجنان يا رب العالمين.

0: المشق موتور.
1: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
0: المشق موتورز.
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
0: المشق موتورز.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلان على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم

وحدي ماشي في الشوارع رايح فين انا مش عارف، يمكن بجري ورا بكره ويمكن بجري من امبارح، سارح اقرب من الدنيا هي او خايف هي كلمه لا غير لو عشنا جوا فيلم روغ حياتي بتقولي خلص ما فيش وقت، بيمد بسرعه بيجري وانا بوايا عادي مش مستعد، مش عارف ليه الناس كلها مثاليه متاكدين من حاجه

0: يوم طويل بزحام ومعاملات وبنص ما تعرف السوق.
1: أصحتك توكل يلا. هذا الحجي زايد.
0: أما الحجي زايد يراد يصف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع جدلية والناس حقيقية من الحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان برنامج طريق أنتكم.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: اهلا بيك تمشوا يعني.

ما تروح حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد، اسمع برامجك المفضلة، اخر الاخبار واحدث الاغاني بجودة واضح وتجربة اسهل. التطبيق توفر على جوجل بلاي واب ستور باللغة الانجليزية الرشيد اف ام، اذاع الرشيد.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
0: هاي مو اي اغنيه, هاي الاغنيه طريق. هاي مو اي اغنيه, هاي الاغنيه الك. الرشيد اف ام

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: ام 24 ساعة. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا, مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحية لكل الاشخاص اللي راح يكونون ويانا ايضا من خلال التطبيق واللي راح يشاركون في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. بدايه خليني اهنئ كل العالم الاسلامي وكل المسلمين وكل الطوائف المسلمه او الاسلاميه بمولد سيد الكائنات محمد بن عبد الله, واتمنى ان شاء الله ان تكون هذه المناسبه هي فاصل حقيقي للحب والتسامح والسلام والذي خرج به رسولنا العظيم في قبل أكثر من 1400 سنة في دين حنيف. كان يدعو إلى التسامح, كان يدعو إلى الصلح مع النفس, كان يدعو إلى السلام, كان يدعو إلى أن يكون هناك التفات كبير جدا لله سبحانه وتعالى والعمل بكل القوانين السماوية, وأن نكون حقيقة خير أمة أخرجت للناس. وأتمنى إن شاء الله أنه في هذه المناسبة الكريمة أنه في كل سنة أن يكون هنالك تجديد العهود والمواثيق اللي ما بينه وبين رب العالمين, باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد أخرج لنا هذا الرجل أو هذا النبي أو هذا الكائن أو هذا أو هذه القدوة أخرجها لنا حتى على أقل تقدير أن نصل إلى مرحلة من التصالح مع النفس والسلام الداخلي. وأنا متأكد إلى أن كثير من عندكم يعملون على خير وصلاح هذا الكائن أو اللي خلينا نسميها خير وصلاح هذا البشر اللي بداخلنا, بحيث نكون إحنا قدوة حسنة للآخرين. وأيضا كل يقين ومعرفة إلى أن هناك فئة كبيرة, والحقيقة اليوم هي موجودة في مجتمعنا, يعني لم يكن يوما من الأيام لها أو فيها من التعاليم الإسلامية شيء. كل شيء ماكو, لأن احنا كنا نقول احنا هذول مستحيل إسلام, لأن يعني ما لي خاص أنا بالمعتقد, ما لي خاص بما وجدنا عليه أبانا وأجدادنا, ما لي خاص يروح يقيم الصلوات أو يقوم بكل ما يمكن أن يكون موجود اليوم على واقع الحال, بس بالتالي هو يعني تلقى كل العبادات يسويها, بس هو تصرفا وعملا لم يكن أبدا له الرسول الأعظم أسوة, بحيث أن الرسول العظيم سمعنا الكثير من القصص والمتداولة وأيضا ما ذكر من خلال القرآن الكريم بأنه كيف كان هذا الرجل يعمل على تأسيس دولة إسلامية حقيقية, دين حنيف, ويتعامل مع البشر بكل أخلاقية وحب وسلام. وعندنا اليوم إحنا ناس تنتمي إلى هذا الدين بصراحة يعني ما لها أي شيء بالموضوع, فبالتالي حتى نكون واقعين كلش يعني, لأن بدليل إحنا الآن في صراع ممتد على 1400 سنة بين من يسبل ومن يتشتف. هذا صراع عندنا, هذا ستقول لي ستبت ما مالي خصان, أنا أحكي عن دين خرج للناس. حد الآن إحنا عندنا صراعات على أساس طائفية, هذا يقول أنتو هيج وهذا يقول أنتو هيج, وإلى الآن موجودة هنالك نوع من التقاطعات الكبيرة جدا التي أدت إلى حتى لا ننساهن, لا عبالكم إحنا لا الذاكرة تبقى ذاكرة حتى ما ننسى ما حصل ما بين عام 2005 إلى 2008, والتي كانت هي حرب واقتتال داخلي, وكان على أساس كثير من الجماعات المتطرفة اللي أسست إلى طائفية, وحرب كانت حقيقة أخذت الأخضر واليابس, هسه ما لي خاص من دفعها من سواها, المهم كانت على أساس طائفي والعالم اشتغلت عليها وحبتها وحلوة. وإلى اليوم هنالك لدينا حتى في العملية السياسية أشخاص طائفين يتحدثون بطائفية مقيتة, وإحنا كمجتمع حقيقة كل ما ننبذها كل ما يزيد عدد الطائفين في مجتمعنا. فبداية صريحة لكم, وأتمنى أن نعود إلى رشدنا ونقرأ السيرة النبوية بطريقة مو تقرأ ليها كأنك حافظة طاب امتحان, لا, تقرأها بطريقة تستفهم ما هي السيرة النبوية, ما هي صفات الرسول, ما هي كيف كان يتعامل مع الآخرين, السيرة الذاتية الحقيقية لأئمتنا وخلفائنا و كل الرجال الذين عاصروا الرسول وكانوا في حياته, كل التعاليم الدينية, كل ما ذكر في القرآن, كل ما
أشار إليه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأيضا في الكتب السماوية الأخرى. فلذلك بداية أنه أنا أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون هذه الحلقة هي حلقة يعني تعليمية توجيهية لكم، وتفهمون إلى أنه هذا الدين الذي خرج لنا وكان موجود ولا يزال بكل ما يحمله من سلام، حتى من اسمه الإسلام من سلام، أن يكون هنالك سلام داخلي عندكم أنتم كأشخاص، وأن ننبذ هذا التعصب والطائفية ما أدري شو أسميه، ذني كلهن باكج كامل هذا. فلذلك اهدأوا، إن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، إن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأكو حقيقة واحدة من يعني فيديوهات شفتها لمحاضرة للشيخ الوائلي، اللي ما أعتقد أكو اثنين يختلفون عنه، يعني إذا كانوا من هذا الطرف أو من هذا الطرف، فقال لي لأنه دينك صلاتك كل أشياءك هي إلك، ما حد لم ينصب إلى اليوم قاض وجلاد في هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى فقط هو من يعني الله سبحانه وتعالى فقط هو من يأخذ بأعمالنا نعاقب أو نكافئ أو يعني نجزى عليها فقط. هاي بداية هيك عجبني بديها بيكم حتى نبدي نرتب الأمور شوية، لأن تعباني من وراكم توم.

طيب هسه راح نبدا بموضوع حلقتنا لليوم. وموضوع الحلقه البارحة حكينا لانه الاخرين مجتمعك دائرتك ايش قد يخافون عليك شنو العالم حكيت على موضوع الخوف وشون انه اكو ناس تخاف واكو ناس تخاف عليك من طريق معين من تفصيله من هاي يعني. بالتالي ما عدا مفارقه الحياه تتحبوها مفارقه الحياه لان هي شماعه تعلقون عليها. ما هي اكبر مخاوفك انت كشخص؟ صحة تستثنى، موت يستثنى، اوكي بعد شدنا ذني سوالف. فاذا قلت لك تحديدا ما هي اكبر مخاوفك وانت بالعراق، اكبر مخاوفك وانت بالعراق، انت كمواطن اليوم يجب حسب الدستور حسب النصوص الخاصة بإدارة الدولة يجب أن تعيش بأمان، بس أنت عندك مخاوف بالعراق، فما هي أكبر مخاوفك في العراق كمواطن عراقي؟ مو كبشر، مو تقول لي أنا خاف من البزونة، خاف من مدرجة، لا احكي لي أكبر مخاوفك بالعراق. أرقام الهواتف للمشاركة 0780-02-11-415 و 0780-02-11-617. بإمكانكم التواصل ويانا على 0720-011-415. منتصر لا ما مشمول لأن أنا أحبه هذا بالمناسبة. لا لا سوري مو هذا.

0: يلا ناخذ يانا اتصال. الو
1: مساء العافية شو
0: مساء النور يا هلا شكر
1: مستاخ لك
0: توين شنو
1: والله اذا اقول لك ما صدق الحر مفتر علي والله
0: والله ما صدق بس اقول ايه اوكي
1: الحر مفتر علي شوي
0: مفتر عليك
1: شغل خلصت
0: شغلك بتشول انت خمو بتشول
1: والله شغلي بالنون الخضراء
0: اي
1: كرادة
0: اي شفت ماكو اذا ما يعني مو شغلك بتشول وتقول لي الحر مفتر علي
1: فلسطين زيونه وارجع مرتبخ للمنصور
0: اي هاي اذا ماكو كله تبريد هذا ماكو عقبه تفتر
1: الشغل ازدحام حاره الدنيا والله حاره
0: ما يخالف اوكي طيب احنا احاول اسامحك اني بس مو مشكله
1: زين واحد لابس رسمي من 6 الصبح لل 8 بالليل يصير
0: بيه اي ينطبخ والله اي سولف لي اكبر مخاوفك بالعراق شنو
1: والله انا قالها سابقا واقول لك اياها هسه حاليا يعني بس وعرفت لك انت على المقدمه يعني حكيت لي بقلبي ودائما اقول لك اياها يعني اتمنى من رب العالمين انه نعيش بسلام
0: اكبر مخاوفك ان ما نعيش بسلام
1: ان ما نعيش بسلام اي
0: زين
1: والله يبعد عنا الفتن والطائفيه والكراهيه نريد نعيش
0: زين
1: اني كمواطن عراقي بغدادي بس بالاسم بالجنسيه مكتوب مسلم ما لي شغله بالباقيات بعد
0: زين اي عراقي مسلم
1: مالات رب العالمين اسويهن وشرد اسوي اسوي بس ما اذي احد
0: اي طيب تمام تحياتي لك شكر حبيبي والله يعينك شكرا جزيلا تسلم يا ورده مهيمن السلام عليكم استاذنا الفاضل وعليكم السلام كل الهلا بك يا هلا مرحبا عندنا اتصال يلا الو اهلا خالد شلون الاخبار
2: امبارح انقطع انه امر دبر بالليل
0: امر دبر بالليل ما دبر المشكله لان تدري ايش صار دابا عاني على الواتساب من نانا مو الواتساب يبين عندي من ديدوك دق انت واحد صاعد دق انت واحد صاعد
2: على ملحوقه
0: ملحوقه طبعا
2: واحب مبارك مناسبة مولد النبي وهاي الديباج اللي سويته والمقدمة كلش رائع
0: الله يخليك
2: عسى أن يفهم من يسمع
0: أي والله عسى أن يفهم من يسمع
2: عسى أن يفهم
0: طيب سولف لي
2: الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. بعثنا أمة وسط
0: أي
2: خلوا هاي أمة وسط بعثنا أمة وسطة على العموم يعني أكبر مخاوف حقيقة يعني فشي هو مو يعني مو يعني شخصي يعني إذا شخصي احنا أكون أناني
0: أوكي
2: أخاف إنه نرجع للمربع الأول سلطان
0: أوكي
2: المربع الأول اللي حاليا أكو ناس جايدة تشتغل عليه يعني البارحة شفت فيديو يعني ما أعرف الله شنو ربيت على التعليقات أباوي 3000 أنت 4000 تعليق ما ألقى مو 2005 ولا 2006 ولا 2008 ولا
0: يا
2: رب يعني نبقى بهال الرينج بهالقليه يعني هاي صدق الباحث يعني صدق شفت ناس تطلع بالشارع تسب الصحابه وتسب يعني لوين التي توصل لوين التي توصل
0: هاي اكبر مخاوفك بالعراق نرجع مربع الاول
2: بالضبط يعني اكو اتعس من عين
0: لا يعني طبعا
2: انت موجود او ما موجود
0: حجي موجود انا قفلت البيبان وطلعت شنو
2: قفلت البيبان هم قفلت البيبان وطلعت وي. يعني هذا اربع شوارع ساعة 12 معزل
0: ب 12 ب 8 واكو حد يفوت
2: ايه
0: كانت اكو عارضه براس الشارع
2: بس الطيور
0: كانت اكو عارضه الملحق على العارضه مال اربع شوارع خلي يقول
2: ملحق شو ما ملحق
0: كانت عارضه بالبدايه مساحه قحطان ويوقفون بها الشرطه يقول لك اذا تفوت فوت على مسؤوليتك
2: بالضبط هذا يعني هذا مو مخاوف ما تعتقد انه هذا اكبر مخاوف
0: طيب
2: الناس اللي جاي تنغسل دماغها وتريد ترجع طبعا هو هذا كله دكان بدأ الدكان يعني تخص المواد اللي بيه يريدون يرجعون يفتحون مول
0: طيب ان شاء الله ما يقدرون
2: طيب هذا المربع الاول اكبر مخاوف
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا تحياتي. تسلم يا حبيبي
2: لقول الطارق انقار الإرهاب
0: تحياتي لك دائرة جبر السلام عليكم شكرا بصراحة تحياتي لك شخص الكريم تسلم يا حبيبي

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: سلطان الحديد مشتاقين.
0: الله يحفظك يسلمك. من وياي؟
1: صدام ابو مصطفى.
0: كل الهلا بيك.
1: شلونك اخوي؟ شلونك؟
0: الله يسلمك يا ورده.
1: خليك. انا حبيت سمعت والله اللي قبلي دارد عقب عليه شغله، اقول ان شاء الله بردا وسلاما على العراق وعلى العراقيين.
0: امين يا رب ان شاء الله.
1: ان شاء الله. احنا مختصر الكلام، الله سبحانه وتعالى بالقران ذكر الربيين.
0: نعم.
1: هذول ناس كانوا يقاتلون في زمن الرسول. همهم بس على الغنائم وعلى السبايا. اللي ورا البنص الجيش والورا اشتكوا للرسول، فجبرائيل عليه السلام نادى الله سبحانه وتعالى ونزل سوره تقول بسم الله الرحمن الرحيم. يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول.
0: صح.
1: تمام. قام يجي الرسول والمؤمن عليه يخلي ايده على الغنائم يوزع ثلاث ارباعهم ارتدوا عن الدين الاسلامي.
0: اي شافوا مصرف.
1: ما تصرف. احنا ان شاء الله ما نريد نوصل لهالمرحله. وما نريد نرجع للمربع الاول. العراقي ماكو مثل قلبه الطيب.
0: والله مو كلهم.
1: أي. يعني لا لا ان شاء الله ان شاء الله موجودين. انا احكي لك بالمناسبه يعني انا الرجال ما مستفاد اي دينار من الحكومه امانه.
0: أي. احسن لك.
1: رجال قضيت عمري يشتغل بالاعمال الحره ولا هاي، فالحمد لله ماشي الدنيا.
0: أي.
1: بس يا اخوي سلطان احنا الحمد لله هسه وعينه. يعني البارحه انا اشوف شيخ حازم الباوي وشيخ من المذهب السني وقفوا ايد بايد ويسولفون وموضوع طبيعي. احنا ان شاء الله اكو عقلاء بالموضوع
0: طبعا،
1: بس انا اقول كل فتره صير على تنقيب على الفساد وعلى غيره طلعوا لنا هاي الشغلات اللي ما تسوى.
0: ايه
1: ما تسوى يا اخوي سلطان.
0: اي والله. طيب اذا قلنا اذا اكبر مخاوفك.
1: اكبر مخاوفي اي نفس ما قال الاخ، نرجع المربع الاول، ما رضي اصير متناقض، بس ان شاء الله احنا اهلنا وناسنا ناس وعوا
0: ان شاء الله
1: وعرفوا الصح من الغلط
0: ان شاء الله يا رب.
1: احنا كنا الخال ابن الاخت
0: طبعا. ايه شنو العاد
1: وامنوا ان شاء الله يوم 30/9 ما راح يصير شيء، لان احنا عندنا مفاوضين زينين ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. لا كلهم ولدنا
1: يا حبيبي ان شاء الله. احنا كنا ولدنا
0: طبعا.
1: طيب. وهو إلى أحسن إذا فتحت غطاء الدولة إلى أحسن. أيه. يضمن حقوق العائلة
0: العقلات
1: التقاعد غيره كلها إليك.
0: طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. ممنون
1: أخوي الذهب.
0: يعني حقيقة شوف هسه احنا هاي أغلب المخاوف اللي موجودة يعني. أوكي خلينا بعد عندنا يمكن نسمع أكثر. أرقام الهواتف المشاركة 0780-21-4115 0780-21-6117 وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720-21-4115. سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شنو أكبر مخاوفك بالعراق أنت كشخص؟ توشة مشتاقين. أنا مشتاقين.

0: ناخذ اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. هلا بيك يا هلا ومرحبا. من وياي؟
1: الخميس انا وانت قاعدين ننتظرك.
0: ايه.
1: عباس ابو
0: رتاج. عباس يا اهلا وسهلا.
1: الخميس قاعدين انا وانت ننتظرك.
0: ايه تالي.
1: ماكو البرنامج مالك الخميس.
0: ايه مو شفت احسن.
1: ما كان اكو برنامج.
0: سوي لكم شغلات جديدة. صوتك يقطع ابو رتاج.
1: شوية من المنطقة جيت بيها.
0: ايه.
1: بس اسمعني؟
0: ايه اسمعك. ايه تفضل.
1: ايه.
0: سالف لي شنو اكبر مخاوفك بالعراق؟
1: والله انا سمعت هسه الاخوه اللي اتصلوا بارك الله فيهم على هذا الحكي. احنا اليوم عندنا ذكرى كلش حلوه اللي هي اولاد الرسول بعضهم.
0: نعم.
1: رسول محمد صلى الله عليه وسلم وادى الرساله وكمل الرساله وراح. زين احنا بقت احنا نكمل الرساله. انا المتكلم اللي داحكي وياك انا رجال يعني عفوا على احنا نحكي من هاي الطائفه ومن ذيك الطائفه.
0: نعم بدون.
1: انا من جهه الدنيا انا من جهه الدنيا امي من جابتني صار عندها مرض مو مرض قوي وانما الحليب مالتها انضرب.
0: طيب.
1: فالطبيب قال لها اذا رضعتي راح يبقى طول حياته معلعل. فبصت فجيرة جايبة قبل والدتي بعشرين يوم. فهو تشلب بصفحة وانا تشلبت بصفحة.
0: طيب.
1: وصلتك الفكرة.
0: اي. فإذا.
1: فانا صرت اقوم بالرضع.
0: اي.
1: انا صرت اقوم بالرضع. المرأة على مود تكون الصورة واضحة والمستمع يسمع. المرأة على المذهب الجعفري. الله يرحمها بهذا اليوم. توفت. اللي هي ام الثانية. زين. احنا وعينا وكبرنا وانا من الاجيال القديمه دعت وياك. اقسم بالله صديق وياي 18 سنه انا ما ادري هو منين لان كانت هاي عيب.
0: اي
1: كلتنا قبله وحده ونبي واحد. زين وانا من الناس كل ما اضوج اتوجه الكربله والنجف.
0: اي
1: اروح ازور اروح الشيخ يعني ما اخلي مكان اروح ارتاح. هاي الأمور اللي طلعت لنا هاي الشغلات من عبد الله على السواق.
0: أي أيوة والله ألف مرة
1: على اللي سواه.
0: أي أيوة والله ألف مرة.
1: زين ممكننا بيت واحد وصينية واحد.
0: أيوة.
1: وقلب واحد. أنا حتى هسه زوجتي اللي هسه موجودة وياي.
0: أيوة.
1: زين يعني هسه رتوجة حافظة كل الشغلات الحسينية. أو تتعارك وياي مش روح وديني أريد أروح ضايج مش وديني كربلاء والنجف. كذا يا جماني انا متكلم وياك عندي ولا صديق بيتهم حي الجهاد كل عشرة محرم انا اطبخ وياك يموت منه. زين انت عرفت انا متكلم من ياتي من الف نعلت الله اللي سوى هاي الشغله. اي
0: والله اي والله
1: من نعلت الله على دنيا الاخره.
0: اي والله. طيب
1: زين اي والله
0: يعني ان شاء الله يا رب احنا عندنا عقلاء بصراحه في هذا المجتمع بس بصراحه العقلاء قليلين دي يصيرون مشكله.
1: والله استاذ سلطان السجيل الحمد لله والشكر بدا يوعى وبدا يسمع.
0: نعم.
1: وبدا يسال وبدا يعني فتحت هواي امور قدام.
0: ايه.
1: اللي يسوي هاي الشغلات من الطرفين هذا هو مستفاد.
0: طبعا مستفاد.
1: تنذبح انت بس تنذبح هاي تنذبح انت بس هو المهم الخزينه مالته الرصيد مالته يصعد.
0: صحيح صح.
1: هو المستفيد انا وانت الخسرانين. اللي يروحون بها اولادنا. اولادنا اللي يروحون بها.
0: نعم.
1: هاي العوائل تروح بها.
0: الله يبي الله ان شاء الله يسهل.
1: احنا بلد
0: يعني انا
1: احنا بلد
0: انا اشكرك
1: بلد يعني بلد حضاري.
0: نعم.
1: وبلد مثقف وبلد واعي.
0: صحيح.
1: ومكان ماشي عدل فاحنا من هاي الشغله بكت الله سبحانه وتعالى
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله
1: يحفظ هالبلد هذا ويحفظ هالشباب هذا.
0: امين يا رب
1: العالمين.
0: امين يا رب العالمين. امين. تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا لاتصالك ابو وريتاج. شكرا مع السلامه. شنو عندنا؟ اوكي عندنا كاتشي. كاتشي من هذا؟ مساء الخير والبركه مبارك علينا مولد سيد الخلق. اهلا. ناخذ اتصال لو انا احكي. فاصل. شو ما يبين انت هالجامعه نظفيها؟ لا الجامعة نظفيها زايد؟ صار والله دحس الموضوع ان شاء الله. فاصل
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: المشق موتور،
4: اشتري بالاقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
3: المشق موتورز.
4: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
3: المشق موتورز.
4: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم 24 ساعة. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
5: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
2: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني
7: تبدي
2: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحشي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
0: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح،
8: هنيان نبيك.
9: الله
8: يحفظك. نتمشي وياي.

0: طيب مستمعين طبعا رجعنا ياكم، خلينا ناخذ ويانا اتصال. خلي اذا هاي ممكن بس حتى ننوه على سؤال الحلقه اللي يكتبون. سؤال حلقتنا اليوم يقول شنو اكبر مخاوفك بالعراق؟ بالمناسبه اكبر المخاوف ممكن تكون في لحظه من اللحظات، يعني مو الا مثلا شيء انت تقول انا كفرد اليوم كمواطن عراقي عندي مخاوف 1 2 3 وهذه المخاوف هي بالنسبه لي مبرره، او انه هي شفتها انا على واقع الحال. يعني ممكن موضوع شخصي انه انت اكبر مخاوفك كفرد عراقي جميل رائع لطيف. فلذلك انتظركم تتصلون بنا على ارقام الهواتف 0780211 4115 و0780211 6117، وبامكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0720111115. لا ما اريد ناخذ اتصال. الو
1: رئيس.
0: حبيبي
1: شو الامور؟
0: يا اهلا وسهلا.
1: هلا حب،
0: شو الاخبار ابو زين؟
1: الحمد لله.
0: تسولف لي
1: طائفيه؟
0: ها
1: طائفيه
0: شبيها؟
1: والله واقفه بالباب.
0: وقفه بالباب.
1: الله انت شو التاكيد
0: والله والله صدق شنو
1: الله استاذ شايف السياره متحطها على علوه وحطها فوقه
0: ظل قلق
1: شعب عراق بس وخرطه
0: بس وخرطه فوق
1: هو شايف بتاعت امي بس وخرطه فوق
0: زين
1: ماكو ما خبروني ما ادري ايش فيهم يعني يجيك احكيك بالمثاليه وماكو طافيه طبعا الفيس شوف التعليقات سلم لي والله العظيم بس افتح شو صديقي هم نفس تمام ايش فيهم يعني هم ما يجين صار لهم قرن هو يتعاسب يتعذب هو وربه انت جاي تعدل المايل هسه مو خوش ادمي طب ما ايش اسوي له كان من يكون هو رب هو مو خوش ادمي ساعه طب بجيز انا طب الجنه من وراه لا طب النار لا انت واعمالك انت جاي تبح بشون صار لكم 3 ايام ما تقول ايش فيكم الحين مثل ما قلت لك طافيه على علوه اخر طابوقه
0: اخر طابوقه تنزل لك تهدد تبلش الاول والثاني
1: حيل براحك تسلم لي
0: طيب تحياتي لك ابو زين تسلم يا حبيبي شكرا جزيلا هلا مرتضى كاتب اطلال جميل تسلم حبيبي عبد العزيز شلون وضع سلطان حاره شنو عرقان لا ما كليش عرقان بالعكس الجو حلو جميل ورائع ودرجه الحراره اصلا حلوه برا واعتقد هي تقارب او فوق 47 والله مفضل علينا الحمد لله والشكر علينا جميعا لا الله فضل علينا كل سياراتنا حديثة عادي ليش ما يفتحوا التبريد أنا البارحة تفاجأت بصراحة والله العظيم سيارة 26 وسعرها يعفد 9 شدات أو 90,000 دولار ما فاتح تبريد هسه ما عندك بنزين علي من خايف مثلا بالشتاء على قوتك يعني شتاء شتاء وصيف لا باترول جديد تشتغل يبقى ما بين السيارات ليش ما يعني ما كان اكو مبرر حسب وجهة نظري الى انه انت هسه فاتح جامعة سالم مرات بالليل افتح جامعة واحدة بس تبريد شغال

0: لازم يعني لازم يعني هسه هذا على هاي الواحد صارت يعني لازم العراق يخلى من السلاح بس عند القوات الأمنية.
1: أي.
0: لازم الشعب يكون مدني.
1: بالمناسبة الفصائل اللي باقية يعني مع اعتزازنا بكل تاريخ اللي سوته أو قد يكون ما عنده تاريخ ما عندنا لسه ما نعرف إحنا. بالتالي إحنا قاعد نتحدث عن اليوم ليش أكو ساكو فصائل يشار لها بالبنان حقيقة عندها إنجازات هي ضمن خيمة الحشد الشعبي خلصت مشت الأمور. ما حد ترى ما حد يجيب الحشد الشعبي بس ناس ترى تتخيل موضوع سحب السلاح يقولك حتى الحشد الشعبي لا لا حشد هذا منظومة ثانية راح يتم التعامل معها على أساس ما هي موجودة عليه يعني ما راح يرجع للبيت.
0: صحيح.
1: إحنا قاعد نحكي القرار هو أي فصيل مسلح خارج نطاق الدولة هذا المسمى هيك يعني حتى كل العالم تعرف إلى إحنا ما نحكي عن فصيل مسلح خارج نطاق الدولة. إحنا عندنا تشكيلات ساندة اللي هي البيشمركة والحشد الشعبي وعندنا تشكيلات رئيسية اللي هي منتسبي وأيضا داخلية والدفاع يعني هاي وهيك عندنا إحنا هيك مترتبين ترى يعني خاف أحد ما يعرف يعني.
0: صحيح.
1: إيه ما عدا طبعا عندنا أجهزة هذه أجهزة مقتالية نقل أمنية أكثر. إيه
0: يعني صار في مقتطع خير يعني احنا هسه وقتها صار انجاد دفاعي وقت اللي ما تخلص الحرب كل من يذب سلاحه هاي كانت الفتوى الشرعيه
1: طبعا.
0: وبهذاك الوقت من طلعت الفتوى طلعت هاي الاعداد اذا اليوم صاب العراق شيء نفس الفتوى ترجع تطلع نفس الاعداد.
1: شكرا شكرا. صحيح.
0: عفوا
1: لا هي صحيحه هاي يعني على قولتك انت هسه المقارنه صحيحه والموضوع ذاك الوقت ما كان اصلا بالعكس كان ذاك الوضع ترى بالمناسبه اكثر يعني خطوره من هسه. هو فتوى واحده طلعت العالم وراحت قاتلت والحمد لله والشكر تم تحرير مدننا وعادت كل الاراضي تقريبا ومشت الامور والناس هسه قاعده وتروح ودس احنا نروح نطلع نروح للموصل نروح للانبار نروح لصلاح الدين دل نروح ونقعد وكنت انت زلم اخو خيتك من انا اعبر باتجاه شو اسمه التاجي لو اعبر باتجاه بغرب وينك فيلم مو صح
0: والله يا ابو صح
1: ايه؟
0: فتوى طيب. طلعت فما طول المرجعيه موجود
1: طبعا صمام امان العراقيه
0: ما شاء الله الشعب العراقي هو كله غيره
1: طيب تحياتي لك حبيبي والممنون منك شكرا جزيلا
0: تسلم وانا اكثر على طالب
1: لا حبيبي شكرا هلا مرحبا نادر تحياتي لك كاتب بس القعده اوفر تزعل الاستاذ واعتذر على التدخل لكن العمل الاذاعي لا يجوز تصوير هكذا منظر هذا سوشيال ميديا احنا وساند للعمل الاذاعي انا بالاذاعه اقعد مثل ما اكون مرتاح حتى اقدر اسولف من تكون امامي شاشه ذاك الوقت يكون التزام كوسيله اعلام هاي وسيله سانده سوشيال ميديا سانده اثنين الكرسي ما منا قاعده هي لهيك يعني ما شلون اقعد لو هيك اقعد لو وين ما تضبط فاحنا كرسي يا بطب لهم زوم عود ناخذ اتصال الو
2: السلام عليكم
1: سلام ورحمه الله
2: شلونك استاذ عزيز
1: هلا حبيبي الله يحفظك من وياي
2: منتظر من بغداد
1: اهلا يا منتظر شلون اخبارك
2: الله يسلمك طبعا انا مستمع قديم واول اتصال لي
1: كل الهلا بيك شنو أكبر مخاوفك بالعراق منتظر؟
2: والله مخاوفي مو على نفسي مخاوف على أولادي صار.
1: شبيهم؟
2: ما بيهم شيء بس يعني إحنا ما دايمين لهم وهاي الأمور يعني نقول بعدين لأن هذا المستقبل بالعراق مجهول.
1: طيب.
2: إذا إحنا هسه حالياً الحمد لله خير من الله إننا عند الأمن والأمان.
1: إيه الحمد لله.
2: بس ما نعرف باكر شكو.
1: إيه. عندي احنا مشكله الطقاقه تطق بلحظه
2: طق للعلم انا يعني انه منتسب هاي الفتره اللي اروح بها يعني هيك متعلق بهم شلون اقول لك يظل واحد عليهم هاي الامور فشلون الكسره هم الاطفال يعني طائفيه وغيرها
1: هاي طائفيه من صارك متزوج
2: انا متزوج من 2016
1: اوكي طيب
2: يعني مو قديم
1: لا قديم ولا جديد بعدك هسه راح تبدا
2: يعني.
1: هسه راح تبدا تنحسب قديم عبارت 10 سنين هسه راح تبدا
2: ان شاء الله نجدد احنا كل ما نصير قديمين نجدد
1: الله اكبر دير بالك ظهرك لا يروحون يسمعون
2: لا ياخذون راحتهم على كفاليك احنا نحب نكسر اهم شيء نبقى حديثين
1: دير بالك لا تروح.
2: والله ان شاء الله ندعوك لهاي المهمه.
1: لا والله لا تدعوني ولا ادعوك حبيبي، ادعيني لاي شيء الا هاي المهمه.

0: شاكر. لا لا ان شاء الله قلبك قوي وتقدر
1: لا لا انا قلبي رجيك وما ادبرها وشكرا جزيلا عادي ما اريد
0: كفو انا هاي هاي هاي تقريبا انت اكثر مخاوفك انت
1: اي والله انا اكبر مخاوف بالعراق ان اغرى بالعراق
0: اي هو السبع هسه واللي يعني عنده امكانيه انه صراحه احنا ما نقدر ننفع هذا البلد لان انا اكثر من دوله سافرت وغيرها بس ما تعرف انت الحين واهلك وغيرها بس هو كمستقبل انت تعيدنا بين ومستقبل بالعراق مشهود
1: والله هي هاي واحده من المشاكل اللي يعاني من عندها خصوصا الاشخاص اللي يعني احنا هسه ترى حتى كافراد حتى لو ما عندك عائله هم انت كصاحب شغل كعمل كها يعني دائما عندنا هاي المخاوف هي المخاوف مو يعني ما مبنيه على المجهول هي مبنيه على ما شفناه لانه مثلا تلقى مرات حياه تمشي بطريقه حلوه مثلا هسه احنا حتى قبل مؤخرا يعني قبل سنه كانت الامور ماشيه حلوه وجميله وهاي صارت هذه الـ الـ الـ الـ الـ يعني العمليات العسكريه ما بين ايران وامريكا تخلخل عندنا الوضع
0: الموضوع كل ما تمشي حلوه انت خاف اكثر
1: اي يجيك واحد
0: هي ما
1: يلوصها
0: هو هسه هي شوف هسه منو محسب لها الامور اللي صارت ما حد محسب وهي بلحظه صارت وغيرها بس الحمد لله نقول احنا يعني بصراحه ان الشعب العراقي هم وعي يعني مو نفس عقليه قبل
1: طبعا بس بس بعد اكو اشياء احنا دائما نشوف هوايكم من الصراعات اللي صارت عندنا بالعراق احنا مو طرف بيها ما علينا بس احنا نحشر روحنا هدوا ذولي من نار احنا وياهم ذولي هدوا من نار حرجنا ونوب تعاركنا نوب صار
0: احنا وين روجي وين روجي
1: اخوي هسه ايش علي انا هسه دخل احافظ على بيتي حلو جميل ابني بيه شوي شوي
0: هسه هو السبع يرجع لاهله اليوم وجايب له مصرف مثل ما
1: نقول جايب له مصرف باني على الاقل جزء من المستقبل والله
0: او راجع من دوامه بسلامه
1: وسلامه وخير وبالعكس احنا نحب الحياه احنا شعب يحب الحياه يعني مو هيك
0: يحب الحياه بس اكو يعني قد اقول ما اعرف يعني عبالك ما جاهز تحديث
1: عبالك
0: ما جاهز
1: اي بعد ما وصل الابديت هاي مالته
0: اي هذا من يتحدث راح يضرب السوفت وير قبل ياخذ راحته والله العظيم قدها مني
1: سهل الفتح حساسه على السريع اي ما يلحق
0: هو على وين اخلص منه
1: يعني ما تغنس يا ابو خيمه الزرقاء
0: هو لو يحدث هو لو يحدث لو ياخذ راحته
1: اي لا ياخذ راحته
0: والله على ياخذ راحته ان شاء الله
1: ياخذ راحته احسن لان احتمال اخاف من يحدث يرجع لا المشكله
0: هسه احنا عندنا احتاج للطرق

0: يلا شاد قلت له الله ياخذ روحك معك محمد ولا محمد هاي يوم يدعي وبعد كيف الله
1: لا لا لا لا
0: لان هاي العقليات القديمة الصراحة ظلم المجتمع
1: صحيح اي
0: طيب. يعني انت تعرف
1: تحياتي لك انا يعني حبيبي وانا
0: الله يسلمك يا حبيبي
1: شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا ورد هلا بك مع السلامة هلا وبك استاذ احمد شو الاخبار

0: Asker vermiyorsa ya. Nakhud ya al-ittisal. Alo.
1: Ya abi alo.
0: Ya ahlan ve sehlen.
1: Şonkum ayni.
0: Şalık umur, şakbarak.
1: Elhamdülillah.
0: Sâlif li.
1: Ya sartoni, hum etnin. دول اللي ما يدري الله وين حاطه. قال فلان مشى ورا فلان. صح.
0: أحمد يقول لي الفين ماتي وينها؟
1: أحمد يقول لي جتك 4000 مكان الفين.
0: آه. ما تحول لي ألف أنا. إيش دعوك؟
1: ما عندك؟
0: ما يمكن حتى لعبوا ما. المهم زين أوكي. من شنو أكبر مخاوفك؟ قلت لي اثنين. من هم اثنين دولي أكبر مخاوفك؟
1: الاثنين هذول الجاهلين حق السامع اللي ما يدري الله وين حاطه. مجرد انه يسمع فلان قال لازم يمشي ورا فلان. فلان صار اعتبار صحيح عنده. ما يهمه ضد العراق ضد جيرانه يعني بالمنطقه ضد روحه اكو اكثرهم ضد نفسهم ضد نفسه. ما يدري ايش يسوي. المهم يمشي ورا فلان.
0: زين.
1: يا ما نقدر نوضح احنا.
0: اي اوكي طيب هذا واحد. الثاني.
1: ذول الشياب اللي بقجواميه قصه وميه.
0: ايش بيهم؟
1: بالشارع بريك. فجأة من نيلوف ياخذ لك من اقصى اليسار الى اقصى اليمين.
0: اي.
1: يا بليش متعود هذا الثري هم الكبار ملحقين يمكن على احمد حسين البكر.
0: اي.
1: على احمد حسين البكر. اي. كان احمد حسين البكر ماكو كورونا.
0: اي. والشارع فارغ.
1: شارع فارغ.
0: ايه.
1: شارع ماكو. كان عندهم بس لادة زرقاء وهذا.
0: ايه.
1: حتى برازيلي كانت ماكو.
0: ماكو لا بعدها ما جاي.
1: ايه دولة.
0: كانت مسكوفيج. يعني ولادة. ايه فيات. جماعة.
1: كان معتمدين على الباص يقول النقل العمومي ما
0: ادري.
1: ايه. دولة كل شيء يخوفون.
0: ايه.
1: يعني.

0: راسه هيك فجأة طب وقف.
1: أي.
0: يا معود حجي ابو الغيره
1: مو يمه
0: تحكي ويانا رجال كبير شلون احنا مثلا اوميض تحكي ويا يا برجال
1: بس ما تامل كاتبه منور بسام
0: على راسي والله هاي احمد مثنى 4000
1: اي
0: هو على المكسر جت تقول 4000
1: يلا 4000
0: وتون لها ماتك
1: ما موجود عندك ها
0: اي موجود بس ندور هذا انت هماتين 4000
1: اويلي دي بعد توزيع ايش مكريها انتم بنفت صدق
0: شنو جتك 5000 بالاشعار
1: يا ها يا حلوه ما ادري من يخمطون دولي هو هذا اللي يخمط هواي زين
0: عمي والله من يخمط هواي بس شنو هاي
1: واحد طيب طيب اذا إذن هذين الشغلتين أنت بالنسبة لك هنا يعني كلش مخاوف كبيرة وممكن بالنسبة لك أنت كشخص هاي تعتبر يعني خلينا نقول مؤذية أو مزعجة أو تخليك حذر أكثر من اللازم.
0: أي بالضبط خليك لازم تمشي إذا تشوف شعب مثلا بجاثتنا آني ياك منير
1: ريال
0: أحمد مثنى عادي أمور ريلكس بس إذا أشوف قد وميض لا
1: اذا مسيرن 10 و10 اي موضوع شويه يصير مختلف اي
0: حزام امان لازم وحاول قدر الامكان تعبره اي
1: حلو
0: تحياتي
1: لك حبيبي شكرا جزيلا هلا مع السلامه باي باي باي فاصل قصير ونرجع لكم.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مولده لم يكن مجرد حدث في التاريخ، بل كان ميلاداً لأمة ونوراً أخرج البشرية من الظلمات إلى النور. صلوا على نبي الرحمة. راديو الرشيد.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

طيب رجعنا لكم الساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وسؤال الحلقة اللي يقول شنو أكبر مخاوفك في العراق؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617، وبإمكانكم أيضا الاتصال على 0720211415. جنيد منور حجي سلطان، تسلم حبيبي. شنو هذا بنطرونك طافر؟ اي ابو فهد منور الغالي، اهلا وسهلا. بس ما تقول احمد ايش اسمه هذه، وانت شاليش زين احترمي ولا شان انتقاد زين عنده غير شيء هميه زين. يا ابو هو منك قاعد يصعد شو اسوي له؟ ست متنانير كان في ساعتين كان تصعد، فانا قاعد. المهم، فاذا هذا هو السؤال خلال الساعه الاولى. كان اكو بصراحة أكثر من مخاوف عند المستمعين من خلال اتصالهم، وأنا قلت لأنه هذه المخاوف هي في بعض الأحيان أو في أغلب الأحيان هي مخاوف مشروعة، باعتبار أن اليوم أنت فرد في هذا البلد، فلذلك ممكن تشوف أنت هذا الموضوع اللي هو عبارة عن يعني خلينا أسميه مخاوف عالية، إذا كان على نفسك، على أبنائك، إذا كان على بلدك، إذا كان على عملك، إذا كان على مجتمعك، إذا كان على بيئتك، وهاي يكتصر أنت عندك مخاوف في العراق. سولف لي.

0: دموع العين.
1: يعني بصراحة شوفوا احنا اليوم في مجتمعنا هذا وبعددنا الكبير ما شاء الله يعني يغزي العين. انا اعتقد هنالك شرائح مجتمع اليوم هي موجودة في المجتمع، يعني شرائح بالمجتمع موجودة بصراحة عندها مخاوف عالية جدا، ومخاوفها دائما بوجهة نظري مبررة. ليش مبررة؟ لأن هي تعتقد في داخل نفسها أنه من الممكن في أي لحظة أن يكون هنالك نوع من السلبية في هذا الجانب، أو أنه يصير ممكن فتسالفة قد تنهي أو تقضي أو يعني يكون عبارة عن مطب في حياته، فلذلك هذه المخاوف تكون موجودة. يعني مثلا آخر مستمع يمكن حكى اتوقع قال مخاوفي من الجهل، اكبر مخاوفي في العراق من الجهل، وهذا الحقيقه لانه اليوم ليس يعني للملاحظه فقط، الجهل لا يعني عدم التعلم، ما له خص، احنا نحكي عن الجهل الفكري والثقافي مو التعليمي، فهذا يختلف عن هذا. فلذلك في بعض الاحيان يكون الجهل هو قاتل لاغلب الشعوب، وشعوب صراحة في بعض الأحيان أيضا تنظر إلى أنه تحارب الجهل في كل تفاصيله. نأخذ ويانا اتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله، أهلا،
2: شلونك؟
1: أهلا، وشلون أخبارك؟
2: الحمد لله، تحياتي لكل المخرج.
1: الله يسلمك يا ريم، شلونك؟
2: الحمد لله. الشيء اللي خوفني بالعراق هو عدم وجود الثقافة الإلكترونية وقلة الوعي بها. أنا أدرس خصوصي بالمعهد، أوكي؟ فأشوف يحجون بمصطلحات ترند، وهاي أحياناً يكون بيها إيحاءات لا عذرية، لو الفيديوهات التعبانة اللي دي يسووها بالأي آي، والأسوأ من هذا أي فيديو لا أخلاق يطلع يدبوها برأس الذكاء الاصطناعي، مثل ما شفنا يعمال شسنة مال المكتب وهاي أي
1: أي مال أي
2: أي أي هو أصلاً دبوها برأس الذكاء الاصطناعي
1: طبعاً قال لا ولا هو قال هذا اي اي ومفبرك، يا مفبرك غير مبين السالفه كلها، اي
2: وغير مبين،
1: يلا ما خاف مشي له خطيه. اي
2: هو الاي اي سوى فوق بالسقف الكاميرا
1: لا يا قال بعد ما وصل للسقف ترى كله بعده كل الميديا ماته يعني. اي طيب
2: يعني حتى الناس الأكبر بالعمر يعني مو بس جيل زيت، والأصغر مرات ما عندهم وعي طريقة استخدام يعني مرات أشوف كبار بالعمر يرسلون وينشرون فيديوهات تافهة حش السامع، واستغرب أقول يعني شلون
1: ريم ما سمعتش قطع شلون
2: مشكلة لك، يعني حتى مرات الناس الكبار بالعمر أشوف يرسلون وينشرون فيديوهات تافهة، واستغرب شلون شخص بهالعمر ممكن يشارك محتوى بدون يفكر، يعني ما يقول هذا سمعتي أصدقائي رح يشوفوا أهلي، يعني غريبة كبار يعني وعنده شهادة وعنده يعني وعي، تقول يعني شو اللي قلة الوعي باستخدام التكنولوجيا.
1: هسا أتي بوجهة نظرك على الحكاية قبل شوية، هل الوعي يرتبط بالثقافة أو بالتعليم؟
2: التكنولوجيا؟
1: إيه.
2: لا بالثقافة. بالثقافة. التعليم فوبين الوايد نشوف وايد دكاترة وناس واصلين بس ما عندهم ثقافة، ما يعرف كل إنتين ما يعرف يرتبها. إيه فيعني هي مو بالتكنولوجيا نفسها.
1: هذا يعتبر مخاوف ريم؟
2: إيه والله عندنا نشوف السهودي يسوون فيديوهات غير عذرية، يأخذون صور يسووها، تعال ما تعرف هاي هي ترى صح أم خطأ، ماكو قوانين تحمي بالعراق في الموضوع. Yes.
1: طيب اوكي ونرجع لل شو اسمه خطيه الكاميرا مالته كانت فوق، المهم جابك على السالفه قلت
2: والله غير عرفت ناس يعني كانت اعرف شخص بالسيرك السياسي سابقا عن طريق بنيه شخص جمعتنا يعني جمعنا، المهم هذا الشخص متلبس بالدين كان الى ابعد الحدود، هو قديم بهاي السالفه وعمره كبير بالسبعين، المهم دخلت البيت شفت يعني صارت علاقتنا قوية مو بي شخصيا بأفراد عائلته، شفت عجايب يعني والله العظيم شعر راسي وقف عجايب، تخيل بحيث حتى عند دكاترة تجميل جوا إيده يعني مثلا والله العظيم جوا إيده تجميل جراحي لا جراحي، صاحب بلوجر أو بنية يعني مثلا نادي له بمطعم، شوف ما عندها حريتها ما عندها حريتها.
1: طيب.
2: تعال يا بقى أنا حسويش تجميل أكبر لش طيبة قلبك، شو بدي أحكيها
1: حلو
2: اسوي مش ما ادري شنو وروح اصير بلوجر وروح طبب امور تعبانه. يعني هم همنا دي يورطونها مو بس هن يذبر روحهن عليهم.
1: هسه هو يورطها بهاي الطريقه لاجل مكاسب إله لو خلص انه هو هيك عاجبته
2: اكيد لا لا اكيد لاجل مكاسب إله هي اما مخدرات هي اما ايش اسمها اشياء دعاره هيك اقولها وان واحد الواحد هي بعد والحد مصدر الشيخه وهو هيك
1: بعدين
2: يعني والله العظيم انا شفته بعيني والله والله يعني تشوف بيته بسيط سيارته بسيطة والله غيره
1: الله
2: وقف شعره
1: تريد تبكي من شوفته
2: والله العظيم نشوفه بحيت نايم بالفراش وروح نزوره كل فترة مريض
1: خطية سادة علي سادة علي خطية مسكين والله بس هو مظلوم إعلاميا خطية وين هريم راحت ريم؟ اوكي تحياتي لك ريم شكرا جزيلا لاتصالك. طيب مساء الخيرات والعافية اهلا استاذي الانيق اخبارك حبيبي تسلم شكرا جزيلا ناخذ ويانا اتصال الو
3: الو
1: نعم
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله لحبيبي
3: شلون صحة
1: خليك يسلمك من وياي
3: احمد البزاز من كرارة
1: يا اهلا وسهلا بك يا احمد تفضل
3: الله يسلمك
1: اكبر مخوفك بالعراق
3: شلون؟
1: أكبر مخاوفك بالعراق؟
3: والله هي مخاوف هواية يعني مثل هالشيء بس أنا في عملي يعني بعملي أخاف من المصارف يجي الصدق غير صارت هواية
1: تخاف من منو؟
3: من المصارف
1: مصارف
3: مصارف
1: ليش؟
3: تروح يقول لك ما عندنا فلوس إي والله بالله
1: زين
3: أو تريد تسحب مثلا يعني وين شغلنا تسحب دولار ينطوك من هذا القديم يعني هذا القديم فرقه بالسوق وايد زين ف يعني مشكله حتى كنت اخاف اخلي فلوسي بمصرف او فد شيء وياما مصارف يعني صارت بيها مشاكل هوايه يعني واحد صاحبي 70,000 دولار زين خاله بايع بيته او فد شيء خاله بالمصرف
1: طيب
3: ثاني قاموا كل شهر يعطوا ورقتين ورقتين
1: يابا
3: اي والله فمشكلة يعني تدري المصالح يعني
1: طبعا
3: مواضيع تخوفهم
1: يعني. هي تخوفهم بالطريقه اللي هم يعني هو معتمد تماما على الواردات الماليه بالضبط. اللي هو عنده فلذلك مثل هيك جانب راح ياثر عليه بشكل مباشر
3: اكيد اكيد اكيد كل الالتزامات ويعني هاي واحده من المخاوف ولا هي مخاوف هوايه
1: اوكي اذا عندك مخاوفك اكبر مخاوفك اللي هو النظام المصرفي في العراق باعتباره الى انه هو غير مضمون في كثير من الجوانب نعم طيب
3: بالضبط
1: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لك تسلم يا ولد يا هلا ومرحبا باي باي هلا ناخذ ويانا اتصال الو الو
4: الو السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
4: مساء الخير وسعادة والعافية لعيونك أستاذي الأنيق
1: الله يخليك الله يسلمك حبيبي
4: الله يسلمك وياك إبراهيم من بغداد
1: يا أهلا وسهلا بك يا حبيبي الله يحفظك سولف لي أكبر مخاوفك بالعراق شنو؟
4: نفس السؤال البارحة يعني
1: لا شنو العالم تخاف عليك؟ هذاك الحلقة القريبة عليك على شنو تخاف عليك منه؟ اليوم أنت كشخص شنو أكبر مخاوفك في العراق كمواطن عراقي؟
4: أني كمواضيع عامة ما أقول لك ما حاب أجاوب عليها بس هواي شغلات تخوفنا من العراق للأسف بالوقت الحالي
1: طيب.
4: عدم الاستقرار يعني هواي أسباب
1: عدم الاستقرار شنو تعني به؟
4: استقرار الفرد نفسه
1: الفرد
4: حقيقة لأن اللي لاحظته بالفترة الأخيرة وجهة نظري طبعا أنه الأغلب ما مستقرين وطنيا عاطفيا نفسيا يعني ويا الموج هذا الأمر يأثر على كون وحدة وطنية أكيد تعرفني إيش أقصد يعني
1: نعم
4: يعني يروح ويا كل من هب ودب وللأسف يعني هذا الشيء استشرى وانتشر
1: شي يأثر عليك إذا كنت محصن نفسك
4: لا مو أنت كونك فريد من المجتمع فأكيد يأثر عليك أي موجة يعني تروح بالمجتمع وين كنت محصن نفسك يعني أنت فرد بهذا المجتمع
1: صح.
4: فتتأثر بتأثيراته وإن كان التأثير نفسي يعني مثلا على مثل ما قلت أنت أنا ما راح أتأثر لأن أنا ما يهمني هذا الموج
1: بالضبط.
4: ما يهمني اللي يطعن واللي يلطخ واللي يتجاوز واللي يصير، بس على الأقل أنت حتتأذى نفسيا في داخلك. يعني مجرد ما تتصفح على السوشيال ميديا وتشوف الفيديوهات والتجاوزات والكذا، أكيد حتتأثر أنت نفسيا، حتحس أنه الشعب بدأ يتفكك، الأمر بدأ، يعني هاي مسائل.
1: هي دائما صار عنده واحد مخاوف إلى أنه مثل هكذا خطابات إذا كانت بالجانب العنصري الطائفي، بالجانب حتى العملي، أو بالنسبة لي يعني انعكاس الثقافة أو الوعي عند الفرد، إلى أن يكون هنالك أفراد محيطين به هم يملكون نفس هذا الموضوع. يعني أنا مرات مثلا أشوف موضوع أقول أتمنى أنه مثلا ما حد من الناس اللي أعرفهم معلق على هيك موضوع، لأن حقيقة هذا راح يؤذيني نفسيا ويخليني بالضبط أعيد حساباتي من جديد، والحسابات ما تعاد خاصة بالحلقة القريبة من عندك. يعني
4: شوف، احنا ما نريد الأوضاع الخارجية اللي خارج حدود العراق والبلد يعني تأثر علينا احنا كأشخاص،
1: يعني
4: مهما صارت.
1: صح.
4: وفعلا مثل ما ذكرت وذكرتني بنقطة حلوة، انه فعلا صارت عندي أصدقاء كنت أثق بهم من ناحية العمل، من ناحية الصداقة، فشفتهم يعني معلقيني بتعليق للأمانة كلش سلبي بالنسبة لي وبالنسبة للمجتمع، ودي يشوفني ومن معي بنظرة دونية جدا.
1: يابا
4: ثق ما قدرت، هو ما حكى علي، حكى على
1: هو حكى على الفكرة
4: أحسن ميتها والطرف الآخر أنه هيك. فللأمانة ما قدرت أجامله، ما قدرت حتى مجرد انضيته بلوك.
1: قرار كان سريع
4: على الواتساب، السلام عليكم، شو ماك أستاذ إبراهيم كذا، ما قدرت أجاوبه، ما قدرت أجامله. إذا أجامله أعتبره منافق، فقلت خليني باحتياطي.
1: وهي هاي مشكلة تصير مرات عندنا احنا.
4: فلذلك ليش قلت لك هذه مشكلة، انا ما حاب اتطرق لها المواضيع بس
1: لا بس هي حقيقة هذه كلش مؤذية. هي احنا اليوم احنا افراد، احنا مرات نثق بيهم، نعطيهم جزء من المساحة، مرات يكون اصلا نشعر بالخداع، كبارنا يحكونا شيء وبعدين بالواقع يكون شيء مختلف،
4: يكشفون في عقد شلون اقدر اجامله
1: بالضبط. هي هاي شلون اقدر
4: يشوفني كذا بعيدا عن يمكن انا اذا كان عندي اخطاء فاوكي يحاسبني على اخطاء.
1: لا مرات تحاسب على اخطاء غيرك ترى بالمناسبة.
4: احسن
1: شغله انا مو يمي، ما مقتنع بيها او مقتنع او ممكن ما لي خاص.
4: والله استاذ ما تجيب نتيجة،
1: ما تجيب
4: نتيجة، وانت تعرف وانا اعرف لا نتيجة ولا الها غاية ولا
1: والمشكلة هي باي ظرف من الظروف ما جابت نتيجة، لا حد يعتقد
4: ولا حد جيب.
1: ايوه ولا حد جيب صح.
4: طيب. يعني اذا نرجع للشخصية، وانت يمكن عارف مني بهذه المسألة، اذا مرات انت تحزن على الماضي شيء، انك خطأت خطأ في الماضي، فحزنك حيضيع عليك اليوم، حيضيع عليك مستقبلك
1: بالضبط.
4: متعة التمتع باليوم حتضيع وتروح عليه، كيف ما اذا من آلاف السنين فكرة ومرات مغلوطة، والتاريخ ترى يزيف ويتغير
1: طبعا بالعكس،
4: كيف ما اذا يجي فلان من الناس يطعن ويسب ويلعن مواضيع كثير. اسف انه
1: طيب لا بالعكس الهواء. شكرا لك يا ابراهيم، ممنون اني، شكرا جزيلا
4: اني سعيد بالاتصال والتواصل.
1: تحياتي لك يا حبيبي، شكرا، مع السلامه
4: حبيبي.
1: حمد شلونك عيني انت، شنو ما تعطل؟ لا ما عطل، انا عمري اتعطل بس مو كلش. ارشد واخيرا شفتك استاذ سلطان، كل الهلا بيك. علي طفيتوا لو ما انت تفتحون بث، شنو هاي ما فهمتها، طفيتوا لو ما تفتحون، لو ما تفتحون بث ما ادري. المهم طارق والله حيل من اثره، ولا شغل ولا عمل والوضع تعبان حيل. اوكي ناخذ ويانا اتصال. الو
5: السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله،
5: شلونك يا السلطان؟
1: يحفظك يسلمك، من وياي؟
5: عمر.
1: اهلا يا عمر، شنو اكبر مخاوفك بالعراق عمر؟ اي
5: والله هو نفس المخاوف اللي الأغلبية حكت
1: به،
5: اللي هو اللهم يا إلهي الله لا يعود 2006-2007 وما بعد 30-9 بس
1: بعد 30-9 إن شاء الله ماكو شيء.
5: هو هاي مخاوف بس أنا

0: slinging the head. Mm-hmm. Oh, Halloween. I'm just asking.
1: إن شاء الله يا رب. طيب. تحياتي لك. والله صحيحة بصراحة. تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. ممنون. هلا بك بسام. بس الصوت والله.

0: عندنا اتصال؟ ليش؟ صدق؟ ما أنا أحسها ما أعرف ما... يعني. أوكي طينا. طيب كاتب أنا ضفتك ضمن فقراتي إبراهيم يومي يا به. ألو
1: أياني أني
0: ليش هيجي؟
1: ما أدري بس الدقمة وما صار طامس
0: زين. وليش ما تدوس بازي؟ خليها تدوس بازي شعلك أنت
1: وحيل داشك بازي
0: ما يخالف حادي شو شعني عادي أنا عاجبني الموضوع
1: هاي
0: لواني حاكي طبعا
1: كان طلعت كل من عدو بين عينه
0: طبعا قبال قبال قبال عينه كل من عدو قبال عينه
1: عينه
0: طيب
1: شلونكم عيني
0: شلون الاخبار
1: شلون
0: الله يسلمك سولف لي
1: ابو سلاطين احكي بصراحه اكبر مخاوف من الذيول
0: من الذيول اوكي ليش
1: ما راح اصير وزن قافيه اخاف من الذيول من نهايه ايلول شلونك هاي
0: زين حبيته
1: وزن قافيه لا بصراحه احنا كلنا اخوان وشعب واحد ووطن واحد بس هسه يبون يعني متف البعض يعزفون على وطاه فيه ايش معنى مال هالسين من الناس انت شايف فيديو هسه هاي الفتره صح لو غلط ايش معنى انه انا جاي أنا بوستات على الفيس على الانستغرام أسب فلان دول أمدح فلان دول للجير الدول المجاورة للجير شد علاقة أنا بالنسبة لي مواطن عراقي عند ولاء الغير دولة عند انتماء الغير دولة أروح بالدولة هيك الدولة اللي أنت جاي تسبوك وجاي تسب عمك وجاي تسب أنك على مودها فلتين متريك لا واي فلتين اسمه تشتري روح يعاملوك نفس ما أنت حارقمك على مودهم يعاملوك مثل ما أنت مكره العالم بيراهم لا والله حشة سامع حشرة وطيب دولة يريد فعصوك بالشبشب يريد يطلعوك
0: طيب
1: يعني بالذيول كلش أنا حاعدهم خاصة هاي الفترة
0: الله يجفين أشارهم صراحة
1: اي احنا الله يسك جاي من هاي السالفة ولا البلد يقول حلو حرية وناس روح تسوي تاتوات وعيادات تجميل ويسير كله بالدعارة لا هلا
0: عليه المهم طيب
1: طيب سأعطيه
0: ديول
1: والله
0: ديول ديول مو يعني احنا بس هو نخلص
1: والله خلصنا منهم
0: اي والله خلصنا منهم
1: والله يعني بس

0: ينتظرون لهندسه احمد وقت ياكم خلي وصلين يعني بعد وقت استقر نشوف الدفاع شلون يمكن نشوفه جربنا كافي مع يعني تحياتي المتصل اللي قبل حتى على بيت الدوله في فلسطين حسن العلاقه احمد وقت من 47
1: ما عليه يا عم خاص بالسعودية ولا بإيران ولا بتكية ولا بالأردن ولا بسوريا ولا بالكويت ما لي خاص بكل شيء يصير بالخسر
0: خلي
1: روحي بيتي أرد أرتب
0: صح كرب عائلة أي رب عائلتي ليش أروح على جيران
1: علي بجيران
0: أحمد خاك الجيراني طبعا. أنا بيتي البيت يعني حال حسن سامع بوصخ هو موصخ بس يتلفي ترتب
1: أي إرادة ترميم إذا ما ضعضع
0: أرمم حتى أهم في 7000 سنة حائط يوقع بعضة توقع الدفع طور مال مي يعطي خبروني
1: اي ملين
0: مصارفة تعالوا
1: والله
0: والله انت هزيتي غالي مش عارف ومعا جرر
1: الخام عدم نافع عنهم ما لي قانا
0: بالضبط كل خير واللي ما يعدي اخر كلامي ما يعدي ايه غادة راجل نعيش احنا سلام على الوان بقاعدين مليون والله حلوين
1: 20 مليون
0: مليون
1: موظفين ايه
0: هم الموظفين لا الموظفين يبقون على مدرب الكذابين هاي فيه ما يطلع والله ما يطلع هاي غيرون الملاوي مدرب طيب 20 مليون بصين ما
1: بيستحمل حلوة
0: سيارات زدنا سقط موديلاتنا
1: بعد كيف
0: وتخيل كل شيء
1: حلوة بوسال
0: وتخيل الجميع
1: ياتي لك حبيبي والله كل الدول مستقرة وعبها مستقرة لأحنا كلمتنا وكلمة تربية هذا المصري يقول مساف داره تقداره طيب طيب تحياتي لك حبيبي.

0: حياتك كنت اناني اليوم. يلا شفني ناخذ يانا التل. الو
1: مساء الورد.
0: منور
1: حبيبي يا ابو الصلاح، شلونك؟ اهلا وسهلا
0: بك، الله يحفظك. من وياي؟
1: الله يسلمك. انا مصطفى.
0: اهلا يا مصطفى،
1: تحياتي لك وتحياتي للحبيب احمد والمستمعين.
0: خليك تفضل.
1: تسمعني؟
0: اسمع. اكيد. شنو اكبر مخاوفك بالعراق؟
1: والله صراحه يعني اكثر شيء بالمستقبل انه العراق انه رايح للتخصيم.
0: مش عاد برك هسه
1: قوم يا ظني،
0: يعني
1: مو بس لي هذا شخص، بالمجتمع بسرعه.
0: طيب،
1: ومع شريد الاساس يعني هي هذا طب ولازم تنفذ، مو احنا يعني اللي قادمين عليه، بس هو ياكو اجندات، هو انه هذا المخطط لازم يتنفذ، لانه العراق اذا اريده ضعيف لا تنسم، وبدت ملامح هذا الشيء اذا تهمني يعني.
0: نعم، هسه بالتالي ارجع لك نفس السؤال، كفرت شنو شعورك اليوم اذا انت من مكان بغداد وهي تبقى عاصمه ويصير عندنا تقسيمات احنا ثلاثه اربعه، شنو ممكن يضرك انت؟
1: شلون احنا كلنا احنا ضرر اقتصاديا، اجتماعيا، دينيا، شرعيا، عقائديا، يعني انت راح تسوي تسجيل هالموضوع يعني، وبصراحه يعني تصير مشاكل مخلته هوايه. اي شلون؟
0: طيب،
1: فهو العراق يعني جماله بوحدته، بشماله وبغربه، قومياته، طوائفه، ديانات، مذاهب، تعدد المذاهب، هو هذا الخليط هو اجمع بالعراق، هو هذا مؤسس بصراحه. صار يعني من بجرجع ومن كتان وصله بعد بصراحه يعني العراق اقرا عليه كلام.
0: نعم.
1: يجوز جوز هسه دي بصمل اذا يعني قدرنا نتوحد ضد هاي الافكار الهمجيه والمتخلفه نقدر نغير، بس اذا نغير بعد الاوان ما نقدر نسوي استاذ.
0: نعم. سلطان. طيب، الله يبعدنا ان شاء الله. تحياتي لك حبيبي الجزيل.
1: الله يكرمك، الله يبعدنا ان شاء الله وافكارنا تطلع خير. تحياتي لك. الله.

0: يعني بس أجاوب أنا هسه يمكن شو لحيت ويا مصر إنه يعني نو شو ضرك شو ضرك الضرر اللي هذا الجانب حاول أنت تفكر به. يعني أنت فكر الضرر اللي يجيك. أنا اليوم مثلاً اليوم أنا صار خلاف ما بين دولتين، طبقت ويا دولة ضد دولة، ما طبقت صفنت، طبقت ويا دولتي ضد دولتي. دائما فكر شنو الضرر، مو لت أنت فكر شنو الضرر، مو هم يقولوا لك شنو الضرر. أكو فد مرات أنا بصير واحد يجي يقول لك تدري أنت إذا سويت فلان شي راح لا أنت فكر نفسك شنو الضرر راح يرجع عليك. يعني مثلا موضوع تقسيم هذا الضرر، فكر شنو الضرر راح يصير بي إذا أنت قار مثلا هذا التقسيم اللي هو على أساسه تدرون دائما يحكي سالفة الأقالي يدري شي يصير شنو الضرر راح يصير. أنت تقول لك شنو الضرر، تقول لك شنو معاك يعني هو ضرر، بس شنو الضرر عليك أنت كفرد؟ جحاجي جاك لك عاصمة، أنت ما لخص احنا عندنا قليم كردستان 3 محافظات 4 صار ايش ضررينه؟ شنو ضرر اللي احنا سكين به؟ من وجهة نظري ضرر الدخول بإقامة يعني حزب سي، والثاني ان انا من اروح هنا قارن ببغداد وشوفهم هم افضل ام اتأذى، بس غير هذا ما عندي ملاك، ما عندي شيء. يعني مثلا هسه ممكن يجي تاجر يقول لك لا انا اقليم ثاني اذيني شيء اذيك لان انا يدخل منك تحتسب غير شكل. فاذا كل واحد ضرر شيء من الموضوع، فهمت؟ فلذلك دائما هذا البلد هو بهذه الطريقه توسع على هذه الطريقه، هذه المدن والمحافظات بهذه الطريقه بقاء 100% هو جيد، لكن عندما يريد انه هو يقسمه شنو ضرر راح يصير عليك؟ فكر. انا اريد استخدم شويه مخك للاخرين يستخدمونك. انت فكر اليوم اني بيتي 800 متر جيت قطعت سويت ميات، شنو الضرر؟ الضرر انه انا بما اخذ بيت ماتي اجره مليون اجره 8 ملايين كل واحد مليون، هذا مكمالي. بس شنو مثلا راح يجي واحد اسمه بس ضرر شنو مثلا الضرر راح يجي واحد اسمه زيد وعبيد احمد ومحمد حسقيل ما ادري منو ذو، كل واحد ثقافه، كل واحد اهتمامات، كل واحد بيئه، كل واحد شكل. هذا يدفع ايجار، ذاك ما يدفع، هذا يعيط، هذا يحب يقعد بالباب، ذاك ما يحب يقعد بالباب، هذا يطبق سيارته، هذا راح تصير مشكله يرجعون عليه ابو المال، اني سويت مشكله هسان كبيره جبت، بينما هو واحد احطه بال800 ينتهي الموضوع. شفتوها ايش تفكر بيها؟ مكسب مالي اي، راحت بال لا. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله،
1: شلونك السلطان؟
0: يا اهلا وسهلا، الله يحفظك. من جاي؟
1: غيث العبيدي.
0: اهلا بيك.
1: سلم هلا يا حبيب الله.
0: سولف لي اكبر مخاوفك بالعراق.
1: اكبر مخاوف اني العراق ما اخاف، يعني العراق ما يخوف، لكن اللي الشتر والمغول الجوي ان هذول اللي الله ابتلاء بيهم، هم هذول اللي يخوفوني، لان هم سبب اذا قاطع وتوصل كل المشاكل كل الارهاب، هم يطلعون في يوصل الى يموت، يعني هم الممولين هم هم المحرضين، هم كل شيء سيئهم. احنا كنا يعني نعرف هذا شنو وهذا منهم هذا ليش هذا، يعني كل عمرنا اهل واخوان وعايشين ومن يعني ما عندنا اي مشكله. يقول لي يا عائله ما بيها خليه، يا عائله ما بيها نفس البيت الواحد ما منهم ما بي، يعني من كل الطوائف من كل كل محافظات العراق كل شنو المشكلة عندنا. لكن احنا اللي زاد علينا انه مو هذول جوي، هذول مثل البعض يعني يختاتون على يمصون دماء الضحايا مالتهم. الضحية احنا صرنا يعني من حكمة رب العالمين، احنا بلدنا ولا احنا العراق ما يطوف في العراق، يعني بلدنا بلد آبائنا، يعني ولده وماته واحنا ولدنا ونموت فيه وما نعيد لهم اياه، يعني حتى يعني يتمنون.
0: طيب
1: لكن هم يعني خاف من عندهم،
0: هم بمناسبة هم معولين كلش على هاي موضوع انه نعوفه،
1: لا منعوفه،
0: هم يدوروها دواره هاي بدليل اشتغلوا على هذا السالفه، نجحوا كثيرا بصراحه بانه احنا
1: يعني مع الأسف أكو قليل من عندنا اللي

0: يعني يعني ما ادري عنده شك بعقيدته عنده يعني ثقه ولا لا مو ثقافته كوامخ ومثقفين
1: لا لا ما ماكو لا, لا انا واحد من المتحدث انا عفت 14 سنه بصراحه لان يعني شفته غير صالح للعيش اسوي بيه بعد الثاني
0: والله
1: هي الثاني بصراحه ما ما ما صارت لي فرصه طلعت
0: ما
1: عنده
0: ما عرفت لحظه انا على نفسي يعني
1: ما ما لها خاص هي باوع هي, هي هنا الفكره هسه اليوم مثلا انت في جانب معين كان عندك الجلاده كان عندك مثلا ظروف معينه يعني حسب تدري او بس اكو ناس مثلا يعني طبعا هذا ما يش مني انا ما كنت في منطقه بها حقيقه صراع طائفي بالعكس هي يمكن المناطق الوحيده اللي بغداد كلها اللي ما صار بها طائفيه اصلا المهم فبس مثلا كان ظروف عندي بس اكو ناس مثلا كانت مناطقها هي عباره عن قلب العاصفه الطائفيه في داخلها فاذا كانت ما تقدر تبقى خلاص الموضوع اصبح ب حياته بس احنا نحكي على انه هم فهموا شلون يعني انا اليوم من اريد اطلعك مثلا قاعدين انا وياك على طاوله او على سالفه انا اعرف شلون استفزك انا اعرف شلون ممكن هسه تبقى انت عندك مرات في بعض الاحيان اراده تتحمل بس هو يعرف الى ان العراقي ما يتحمل العراقي كل شيء ولا تدوس على كرامته مع العلم طبعا هو بمناسبه هو ما يسمح الاخرين او ما يسمح لنفسه ان يدوس على كرامته ولا للاخرين لكن هو عنده قناعات بانه اليوم اذا اجى سي من الناس وداس على كرامته لا طبيعي عادي ماكو مشكله انا احباني هذا يعني هي هاي مشكله احنا عندنا فهو في التركيبه هو غريبه ما اعرف
0: هو ما يكون تابع لاي يعني يعني عن اليمين اليسار تابع ما شخص
1: طيب
0: يكون تابع منها او منها يعني فهو هذا أكيد ما عنده كرامة لأن أنا العراقي أنا اللي أسست كل شيء لأن أنا أبو الغيرة وهذا ترى مو شعارات يعني يعني جربناها وشفنا وكذا
1: لا لا هو على الأقل أنا أقدم واحد
0: أنا ما أقبل أصير تابع بدليل يعني يعني جتي أمريكا يعني العراقيين رواهم جو من فوق إلاك يعني مع الأسف هم هذول نجحوا إنه يخلقون هاي الفتنة هسه هم ما كانوا يحاولون يرجعوها
1: إيه بس هو مو لا تنسى أنت عدوك اليوم يعني أذكى منك بصراحة يعني واحد ما يقدر
0: ينكر. لا لا بس والله المفروض إحنا كشعب يعني
1: المفروض إحنا أذكى بس هو لا هو أذكى منك هو ده يتعامل بطريقة صحيحة وده يعرف شلون يجيك
0: احنا المفروض كنا ضحينا منه من عندنا ما فقد عزيز
1: ما كان مستحيل
0: ما فقد زميل
1: طبعا
0: زين ومو واحد ولا فيه ولا ثلاثة
1: لا لا لا
0: والله انا اطب بشوارع في المنطقه اللي مولود فيها زين يعني اكو اصدقائي قتلوا بالطائفيه يعني اقول جيت على ايام اقول لهم هم لحد تفارع لحد تزوج لا احنا من المتعيشون متروكين قتلوا وراحوا ونجحوا يعني المفروض كل الشعب وعى على هذا الموضوع يعني ما اعتقد بعد ينتشر يعني ودا يعني لا سمح الله تبقى بعد إرادة الله اكبر لكن هو احنا اللي
1: لا ما شوف أنا يعني يمكن قد تحسب علي سلبا لكن الله سبحانه وتعالى ليس لديه إرادة بضرر البشر إحنا ننظر نفسنا مثل هذا البلد هذا البلد إحنا أذيناه تعبناه هلكناه شوهنا سمعته يعني هواي إحنا جرنا على هذا البلد فلذلك هو دي يسوي بينا أعتقد يعني عقوبة أب أو أم عقوبة حنونة لأن إذا أردي كافئنا باللي سوينا به لازم يعني فلشنا تفليش لأن بصراحة إحنا هواي حتى سئنا الاسمه
0: لا مو كلنا
1: بس يعني بس هو الساكت عن الحق شيطان أخرس إحنا أكو بينا ناس ظلت السولف بعدين ملت لأن روجت مهي الروجة هذا نفسيا ومجتمعيا ضمن نظريات المجتمع عندما يكون الجهل أعلى أو أصوات الجاهلين أعلى من أصوات العقلاء يصبح الجهل هو السائد فلذلك إحنا أكو بينا ظل يحكي بعد بالأخير مل شو يسوي بعد يعني ما إحنا كنا نتذكر أكو تفاصيل فلذلك أصوات الجهلة بدأت تعتلي يعني مثلا أبسط ما يمكن عندما يكون مثلا اليوم عندنا احنا نفرض مثلا تجمع واحد يجي يحكي كم واحد يقدر يوقف بوجه هذا الدي سولف بلا منطق ويقول له اسكت انت ما اسمح لك انا تحكي هيكي لاب لاب لاب هذا الخوف يحكم هنا عليه واحنا شعوب تمشي ويا الروجة صحيح واي يعني انا مثلا شفت واحدة من الاشياء احدى المظاهرات واحد يتهم هو طالع في جانب سامعيها تو هذاك اليوم مو بعيده واحد طالع يعني خلينا نقول يدافع عن طرف ويتهم القوات الأمنية بأنها عميلة. يعني فلسفة غريبة بصراحة، تضحك أنت. ما أعرف شلون أترجمها. يعني واحد يدافع عن بلده يعتبر عميل، والآخر اللي جاي يدافع عن طرف آخر لا يمكن اتهامه بأنه هو يعني على الأقل فكرة شوية منحرف.
0: لا، والمشكلة الطرف الآخر يعني الله يجعله سعيد وبعيد، يعني لا بحالك ولا يمك
1: ولا يمك، والله بنشوفك والله بدعتك والله ما ادري معك ولا
0: وحتى اكون منصف. ليش؟ لان يعني احنا كنا نصين، يعني لا الطرف اليمين بحالك،
1: لا لا ولا طرف حجي ذا. واحد ملتهي يكبر امبراطوريته والثاني ملتهي لم فلوس. هسه مو يمك، اثنينهم مو يمك، ما عليهم.
0: يعني انت جناحك ذاك اليوم سالفه قلت يا شين حمان وقعدت بام زين، انا ما تنقعد شهر انا بام زين، رحت سويت عمليه بديت اطلع
1: عن، نعم
0: كنت مصاب، طلعت طلقه مال العراق الحبيب اللي ما عرفه طبعا. فقعدت بام زين يعني والله بكيت، يعني قلت زين انا ليش يعني زين انا مولود يعني منطقه المفروض حلوه وهاي، وهسه ليش يعني ليش ما عندنا كهرباء ليش ما
1: زين؟
0: هم ما عندهم شيء والله. يعني انت همز قلت
1: يعني انت شفت اسماء الشوارع بام زينة؟
0: اي الكوفه واربيل ودهوك.
1: انت تعرف الان ام زينة هي احد المدن التي قام العراق بانشائها؟
0: مو اقول لك من ضمن يعني من ضمن تغريات الاقدار، هي ثلاث اربع شوارعها.
1: اي شارع سامرة، شارع الكوفة، شارع البصرة، شارع النجف.
0: يعني ليش احنا يعني ما يعني ونقول ان شاء الله يعني
1: ان شاء الله خير ان شاء الله
0: ان شاء الله. لكن هذول هم هذول اللي دخلوا علينا، وانت عرفتهم هم 360 من رشيد واحد هم اللي
1: كثروا.
0: ولا طيب. استثني منهم احد
1: ولا استثني منهم احد. اي والله تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا حبيبي، هلا ومرحبا حسام. احنا ها اتصال، يلا عبالي خلصنا. الو الو يابا يلا خلاص اوكي. طيب شوفوا مستمعينا، بصراحه يعني انا هذا السؤال تعمدت اليوم في هذه الذكرى الطيبه الجميله الرائعه لولاده قدوتنا جميعا محمد بن عبد الله رسولنا الاعظم. صراحة بهذه المناسبة أنا أحب لأنه إحنا شوي عيب، أنا أحب لأنه إحنا على الأقل نعيد موضوعة الانتماء إلى هذا البلد. قلت لك أنا أكبر مخاوفك، الكل يتخوف على نفسه من بعض الأطراف، بعض الأطراف، بعض الناس التي تدعي

أنا هذا اللي يريد يسيء إلى طرف معين، كلهم ذولي مصالحهم شخصية، ماكو مصلحة عامة، ماكو مصلحة عامة. أنت تجي تحكي لي اليوم بالمصالح العامة، أنت فكر بيها شلون المصلحة العامة، شنو قياسها بالنسبة للمصلحة الشخصية. ناس استفادت ماليا واقتصاديات وفلوس وكروف وبوغ استفادت، فبالتالي لما تضر مصالحها يجي اليوم يهاجمك بأي طريقة من الطرق. اليوم أنا شخص أستلم راتب اليوم من هذه المؤسسة، وبصراحة في بعض الأحيان هسه بغض النظر عني أنا كشخص، لكن أكو أشخاص اليوم يعمل في مؤسسة معينة دافع عنها قتال الصحابة، يقاتل، بس هو تجي مقتنع ما مقتنع، بس يقول لك أنا راتبي آخر الشهر من عندهم. لكن من يبقى؟ يبقى الشجعان الذين لا يكترثون بأي طرف يحاول الإساءة إلى نفسه وإلى كرامته وإلى بلده وإلى فأعتقد ولادة نبينا العظيم وقدوة المسلمين ولادته تعتبر مناسبة لإعادة التفكير بأن هذا البلد إحنا جرنا عليه، أذيناه هواية، والله هواية أذيناه، فلشنا ودمرنا وحكينا عليه، حتى اسمه شقد ما عظيم وجميل والعظمة لله أسأنا إله، صار الفرد العراقي، العراقي النوب أسأل لو يسميك أنت فلان ما يقول لك هذا العراقي فلان شي. سمعة هذا البلد العالم تذهب باتجاه أن تحسن سمعة بلدها واسم بلدها، ويبقى هو اسم عالي، بس حاليا أسأل ما تبقى له لا وداتك وسيء للاسم، وسيء للاسم، وبدأ هذا الاسم يلتحق بأسماء صغيرة بالنسبة لاسمه. هو القديم في المنطقة، هو مهد الحضارات، هو مولد الأنبياء، هو هناك الكثير من الأوصياء والأولياء دماؤهم يعني سقيت لهذا البلد. فبالتالي تختلف التدوين، التعظيم شعب رائع، شو كنت تحس على روحك؟ ما أدري شو أنت تحس على روحك، ما أدري. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم جميعا، باي.

ونور أضاء الكون يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني
4: تمددي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحشي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: نتمشي ويانا
0: الرشيد أفهم.

أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: كلما ذكر الحبيب أضاءت القلوب، فصلوا عليه.

0: محمد
1: المشق موتور.
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتورز.
2: الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن
6: أعلن أعلن
5: على الرشيد،
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
7: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

عنده إحساس راح انساه، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: لكم الرشيد وياكم.
1: موسيقى وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. صلوا على من جاء نورا للعالمين.
3: أشرف الأعراب والعجم.
4: المشق موتور،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات.

0: المشق موتور.
1: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
0: المشق موتور.
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
0: المشق موتور.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: بعد ما صير تجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان.

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور
0: على الرشيد أحلى هواء.

اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصبح.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها. جديد على الرشيد اف ام.
1: جديد بون على راديو الرشيد 91 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير. جديد.

صوته ما يبين شي علي، وانت تشوف نضحك ظنك بخير بعد ما يضحك المصدومة ديه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: في يوم مولده أشرقت أركان الدنيا بنور الهداية، فاللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ولا تحرمنا صحبته في الجنان يا رب العالمين.

0: ويسان دراسيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: رشيد فم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من أصفر قمران. ياكم أيمن الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. الافتحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-777-0011-4115-0 7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم. أنا عندي سؤال، الشخص اللي يستحي، الخجول، ليش ندوس عليه؟ يعني ليش نستغله بالأصح؟ يعني شخص أشوفه من النوع اللي ما يحكي، يستحي، ليش تستغله؟ والله جديات، واحد هو يستحي، شوفه أنه احترمك وقدرك وجاملك وما يريد يزعلك، ها؟ ليش تدوس عليه بالزايد؟ يعني مرة قلت له أريد طلبة السيارة، سيارة ما تنطلب. مو عندنا مثل يقول لك لا سيارة تنطلب ولا المرأة ولا مو هاي هالتفاصيل. مرة، مرتين، 10-20، إذا وحدة من المرات ما انطاها انقلبت الدنيا. أنا ما دحكي اليوم سيارة وبيت وما أدري شنو، لا، بس بشكل عام شخص متعود دائما تسحب منه فلوس دائما من عنده وترجع له نص وبعدين ما ترجع وهو سوى إلى آخره. باليوم اللي قال لك لا والله يا بابا أنا يعني ثق هسه ما عندي، تعبت كذا، راح يمحي كل اللي هو سواه، لا وهو يصير أبو الراهي. زين، شخص مقدرك ليش تدوس عليه بالزايد؟ يستحي ما يحكي، عادي عادي، لا لا هذا حباب، عادي عادي، خلي أروح له بالثنتين بالليل عادي، هسه أطلب شغلة من عنده، طبيعي الموضوع. منو فلان؟ ما يحكي بابا، هذا يبا ما يحكي لي أنا محترمك، ما يحكي لي أنا مقدرك، ما يحكي لي أنا حباب. مرة، مرتين، 10-20، إخو ما دائما. يعني هذا اللي قاعد أقوله، شلون تتعامل ويا الشخص اللي ما يستحي من عندك؟ الشخص اللي إحنا نقول يدوس على شيء زين اللي تسويه، من يشوفك تستحي يزيد، شلون تتعامل وياه؟ انه بيسوي الامر مضاعف. اريد اسمع من عندكم، اريد اسمع من اصدقائنا، من احبابنا، من جاليتنا العراقيه في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-0011-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7.

تواصلون وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل أصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0674-7700-11-415-0802-01-6-1-17 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. أنا أريد أسأل سؤال، أنه الشخص اللي يستحي ليش أنه إحنا ندوس عليه أكثر؟ هذا اللي أنا قاعد أقول، الشخص اللي يستحي إحنا ليش ندوس عليه بالأكثر؟ ليش ما نقول لا هذا خطيئة، زحمة طوخناها، ليش بدنا نستغله أكثر بالأصح؟ يعني ليش نستغل الشخص اللي يستحي من عندنا؟ كلام اللي بعض الناس أكيد يعني، بس أنا أريد أعرف ليش إنه إحنا واصلين إلى هاي المرحلة؟ شنو السبب؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من كل المحبين. واحدة من الأشياء الكارثية أنه أكو هواية ناس أنا شايف بس واحد استحى من عنده استغله، واستغله أبشع استغلال. يومية طالب من عنده حاجة، يومية مسوي شغلة، يومية كذا. أكو ناس شي يسوون، أكو مثلا مرة سويتها، مثلا بيتك صغير أو ما عندك مجال، خليت حفلة عيد ميلاد ببيت صديقك، مرة سويتها يا أخو، ما كل مرة. شكو عيد ميلاد، شكو يا ستار فاتحة الله يبعدنا ويبعدكم، شكو مصيبة، شكو طلاب، شكو ما أعرف إيش يبدي. خلاص يابا بيت فلان، التجمع بيت فلان، القعدة بيت فلان، ما يصير. والقرآن ما يصير، مو هيك قالوا يعني، قالوا واحد يوقف للثاني بس مرة مرتين ثلاثة ما يخالف يا أخو، ما 100 مرة. لا ومن تحكي يزعل، أنا هذا اللي قهرني يعني. من تحكي من تقول يابا ترى الموضوع زاد عن حده، شنو أنت تقول هيجي وأني لعد على منو أنت شي وأني لما معتبرك لا كافي يعني طلعتها من معونها. هذا اللي أنا قاعد أقوله، أريد أسمع من أصدقائنا ومن أحبابنا من الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0674-7700-11-4-1-5 و0708-0102-1-6 و0708-0102-1-4-1-5. خليكم يعني.

تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780211 4115، 0780211 6117، ومتواصلين وياكم على 91.5. خليكم يعني.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على 0964-770-114-115. ألف تحية لكل محبينا وكل أحبابنا وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا، أنه هواية يشوفون الشخص اللي يستحي، إذا شافوه يستحي راح يستغلوه أكثر، ولذلك الشخص اللي يستحي تشوفه يعاني خطية، يعني فوق الاستغلال، فوق الأمور الناس تلوم بيه، أنت صوتك، أنت ظلت تستحي، أنت ما أعرف إيش، والما يستحي منك لا تستحي منه وإلى آخره. يابا هو مو بيده، هو عنده مستحى، عنده العيب، عنده الخجل. مو ترى اي شخص يقدر مثلا احنا نقول يعني بالعامية انه يقدر يقبح مثلا، مو اي واحد، ترى كن واقعيين، يعني هواي ناس متربايين تربية زين، عندهم العيب وما يخالف وش تسوي والخاطر من خاطر والى اخره. لكن الكارثة انه الشخص اللي ما يستحي، هنا هي الكارثة، انه الشخص اللي ما يستحي، لا والكارثة يستغلك ورا ما يستغلك. يوم واحد خطأت وياه، يوم ما عجبك وقلت له ما اقدر، تعبان، اين كان، شوف الحكي اللي تحصله من عنده. هذا اللي احنا قاعد نقوله. انطوني واحدة من الاشياء، واحدة من الحالات، شخص شفتوه استغل شخص لان هو يستحي، وشنو كان نوع الاستغلال؟ قلت لكم اني اكو ناس تستغل مثلا تسوي عزايمها، افراحها، احزانها، لا سمح الله، طلايبها، غيرها، ببيت فلان، وهاي على طول، يعني مرة واحدة إذا قال لا والله ما أقدر، أنا هسه تزوجت ويعني ما أقدر، يزعل وتجي حالة من المرض النفسي، ومع الأسف وتوقعتك الصديق وتوقعتك الأخ وتوقعتك يا بدي روح، ما راد هسه قوة، ما يريد. يعني هذه واحدة من الكوارث اللي احنا قاعد نعيشها للأمانة. يعني فأنا أريد أسمع من أصدقائنا، أسمع من أحبابنا، من الجالية العراقية في كل أنحاء العالم، انطوني موقف صار وياك، واحد من المواقف اللي حصل وياك، فأريد أسمع من عندكم ومن أصدقائنا ومن كل المتواجدين على 0780211-6117 و0780211-4115 و0964-770-114-115.

0: تواصلوا وياكم. ومن كندا احدى الدول البارده هو ام الثلوج. ونقول الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا محمد، شلونك؟
1: الحمد لله بخير، انت شلونك؟ الله يسلمك.
0: شلونك عموري؟ زين.
1: هي حتى هاي تغيرت.
0: شنو
1: مال كندا بارده؟
0: صدق؟
1: اي والله.
0: ليش؟
1: هو ما اعرف يعني، مو اول ما جيت وين كان البريد، وين كان الصيف هسه،
0: ايش
1: تغير؟
0: ايوه بس
1: هاي ما تغيرات المناخ.
0: اي طبعا هاي من كثر المصانع، من كثر طبعا شنو.
1: اي والله بحيث يعني دا يمر علينا صيف مرتب والشتاء دا يقل مو مثل قبل.
0: سبحان الله،
1: هم نعمة هاي الحمد لله.
0: يعني
1: ولا ضايجين خطيه. والله سنة من السنين اجى شهر ال 12 وماكو ما نزل ثلج، هي باردة
0: زين.
1: صارت ضجة بالاخبار والجرايد وما شنو هاي، حتى نزلت الرسوم كاركتارية هيجي انه بابا نويل حيجي لابس شورت.
0: ها
1: ماكو سووا صابون حتى هيجي يصير ثلج. ويعني
0: شلونك محمد؟
1: أنا تمام الحمد لله. دزيتكم أغنية كلش حلوة، صار يومين أسمعها.
0: هسه
1: سمعونا يا
0: حاضر، هسه أنا حاضر. هسه نشوف عموري.
1: إيه وبالنسبة لموضوعك فعلا يعني اللي يستحي بهالوقت الفقير ينوكل.
0: أقول لك هاي ليش؟
1: ليش؟ لأنه هو هيك صارت قانون الغابة. القوي ياكل الضعيف والذكي يضحك على الغبي.
0: ها هي هيك الفكره.
1: اي بس هي فعلا انا هنا الكنديين اذا تطيع عين تطيع متر ياخذ منك 3 متر تدري؟
0: عيابه
1: والله يستغلون يعني اذا يشوفون مثلا واحد مثل ما تفضلت قبل شويه تقول طيب ويغض النظر وصار ويستيحي وهاي، تطيع متر ياخذ مترين، تطيع مترين ياخذ 4 متر.
0: مع الاسف والله.
1: اي لا لا ترى هم القانون حاكمهم على فكره.
0: اكيد طبعا.
1: اي فلازم الواحد يتخذ الحذر ولازم يستفيد من تجاربه. واذا مو بيده لا يروح يعالج نفسه. لانه حرام الاستغلال.
0: عافية عليكم.
1: اذا كان صاحب عائله اولاده او له.
0: صح.
1: زوجته او له. إذا كان ما متزوج أمه وأبوه أخوانه أولى.
0: مو؟
1: إي والله. أنا بحياتي أخذتها قاعدة. أمي بالدرجة الأولى أولادي وزوجتي، وأمي وأبوي وأطفالي وعفو أخواني، ذولا ما فكروا وياهم.
0: زين.
1: بس ما بعدهم؟ لا والله، أحط 1000 حساب.
0: موقف صار وياك أو شفت واحد قدامك خطية يعني لأن يستحي استغلوه هواية وأخذوا هواي تفاصيل اللي يستعملون، بيته 24 ساعة، خانجغان، سيارته، ما أعرف إيش.
1: والله كان عمي طالب الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: كان عنده سيارة بيكا بنيسان دبل قمارة غير عادي.
0: زين.
1: تدري والله مرات يضيعها يقول وين راح؟ العدة فاتحة ياخذ.
0: خطية غير. صدق والله؟
1: بيك ابو حمل والله مرات يقول لكم يا بس هسه اوكي هو عنده غير سياره بس يقول ها حتى كان العفو يسمي ادري هي يا ما تنحكي الحكايه بالجو.
0: زين فاهمك
1: يعني مال المنطقه.
0: زين
1: وش وقت يقول شو وقت القاها من تعطل ومن تخلص بنزين لو بنشر القاها بباب البيت.
0: مو يتعلمون مع الاسف والله يتعلمون.
1: وهو ما شاء الله بيته كان كبير، كانت توقع حتى ليلة العيد مصباح العيد العفو بغير نلتم ببيت جدي.
0: زين.
1: لا خلاص هو مع العلم العمامي الوسط صارت يمه لما اللي يريد يتزوج يمه، اللي عنده مشكلة يمه، اللي كان هذا الله يرحمه هو نفسيته طيبة ما شوف الله خذه.
0: الله يرحمه إن شاء الله.
1: اي والله الله يرحمه.
0: ما كان يحكي ها؟
1: استاذ مهيمن بالعكس يعني احنا كنا جهال كنا نحب شوفته ليش من المد ايدنا نسلم ما ترجع فارغه.
0: هاي اوكي هاي ما يخالف بس انا اقصد اللي دا يجي اللي دا ياخذ على قولتك سيارته 24 ساعة، اللي بيته، اللي هواي تفاصيل.
1: ابويا كان يحكي وياه يقول له يا ابو مشتاق انت شلون هيك وضعك هاي، يقول له عمي عبد الله ما يضيع دار السيد ماموره هيك سوالفه كانت هيك رداته
0: خطيه.
1: يعني هذا انا يعني بحياتي ما شفت مثله، ومو تقول بمزاجه وحس لا لا لا لا لا, لا ابد. فكان إيه كان مستغل بشكل مو طبيعي من الاقارب والمنطقه والوضع.
0: اوه عاد وحيات عينهم. اي مع احترامي يعني أي
1: سبحان
0: بشكل
1: الله
0: عام
1: سبحان
0: يعني
1: الله. اي سبحان الله. بس تشوفه بيته دائما يعني هو كان شي يقول حكايه اتذكرها.
0: اي
1: يقول البيت اللي ما يطب له خطار تطير منه الباب.
0: واحد هذا واحد انا شخص انه 24 ساعه مسوي بيتك هو يعني مثلا ما يعزم ببيته يعزم ببيتك، عيد ميلاد ما يسوي ببيته يسوي ببيتك، هذا لقزه. هي هاي كارثه. هاي
1: بالوقت اللي يستحي خطيه مسكين.
0: شلون تتعامل ويا الشخص اللي ما يستحي من عندك؟
1: والله اني بالنسبه لي قلت لك اني يعني على الظروف اللي مريت بيها في المريت بيها والمحنه اللي وقعتها ماكو

0: لا لا لا مو عمي طالب الله يرحمه، لا أنا شخص ثاني. بس أحس يستغني عدا اللي ذكرتهم العائلتي الكريمة.
1: لا طبعا احنا طبعا
0: وراها لا ايه. يعني هسه مرات بالشغل بالشغل ها، بس أحس مستغليني ولو قد شعره ما أسكت.
1: يحقك
0: يبوه يبوه
1: والله حقك.
0: بحيث أستاذ مهيمن قاموا يحسبوا لي ألف حساب بالشارع جوارين بالشغل
1: حقك.
0: يعرفوني ما أسكت ما أسكت. يعني سؤالف لك شغلة
1: زين
0: يعني مجرد أنه عندنا فتشي اسمه نقابة عمال
1: زين
0: ها؟ صارت الخلاف بيننا وبين الإدارة، قالوا حنسوي شغلة مو إضراب، مثلا تدخل ساعة بعد الدوام الرسمي وتطلع بساعة قبل الدوام الرسمي. بس شنو بشكل جروبات جماعية لأنه مستحيل يعاقبون شيفت كامل يتأذون.
1: طيب
0: افتربوا النقابة بلغنا واحد واحد، يجي علي شخصيا بلغني والتزمت بالموضوع. بعدين انحلت المشكلة، افتر رجع بلغ بس ما اجا وبلغني لا أنا ولا شخص ثاني وياي.
1: طيب
0: صاحبي ذاك اللي وياي كندي هو التزم مهمة، أنا سويت ظليت مستمر أفوت ساعة 9 وأطلع ساعة 3
1: زين.
0: دزت على إيه الإدارة؟ دزيت عليه هو أبو النقابة، لأن أنا دا أدفع له فلوس هاي النقابة مو ببلاش، من راتبي دا يستقطعون.
1: طيب
0: طبعا المفروض ما نحكي الخطة قدامه وقدام اثنين من النقابة. قلت للمدير قلت له الخطة 1 2 3 وذولا بلغوا الكل، ومن انتو حليتوا المشكلة بلغوا الكل ما بلغوني شنو ليش ما يحترموني؟ بحيث ذاك يأشر لي يضرب على راسي هسه صار اذا يصير اجتماع اول واحد يقودوني مني ديل للنقابة. والله بدون مستحى شعللتها مثل ما يقول.
1: صار عندك ردة فعل ها؟
0: أنا ردة الفعل صارت من 2007 من اللي صار بي
1: زين.
0: عرفت شلون؟ أنا ظلمت ظلم أنا بحيل أثر بي.
1: أي حقك.
0: أي من ذاك الوقت أنا سنة وثمانة شهور راجعت كل حساباتي.
1: حقك والله يا بحقك.
0: أي فأي لا لا وهي على فكرة ترى المستحى والعيب هي أوكي حلوة الواحد هاي من التربيات الراقية الرقي
1: طبعا ما يخالف،
0: بس مو كل أصابع كسور
1: أكيد.
0: يعني ما تعامل ويا فلان مثل علان لا لا حبيبي اللي قدرنا. اسمع هاي الأغنية بشرف سمعونا يا حلوة خلي يسمعوها المستمع
1: عموري شوف لها هاي الأغنية
0: والله حلوة. هي صح عشوائيات ومهرجانات
1: ما أدري أخاف ما أحسن أبوي
0: لا لا ما بيها والله بيها كلام طيب يعني اللي يفتهم كلام ترى المصريين شطار بالحدوتة هاي
1: والله ما أدري يعني. وبعدين يطلع لنا أستاذ عمار ويقول هاي شنو شلون يطلعون أغاني
0: هذول جماعة كندا
1: إيه راح يقول لي مهيمن كندا غير حياة وغير وضعية
0: يلا
1: عادة شاقة وياك
0: اسمعوها
1: لا لا لا نتلاطف
0: حلو
1: حبيبي انت
0: حبيبي طولت عليكم انا
1: بالعكس ونورت
0: استحي وعيب ضمن حدود
1: حلو
0: خير الامور اوسطها
1: عافية عليك خوش نصيحة عجبتني
0: ما اريد اصير قليل ادب ولا اريد اصير من هذا اللي يدقم للياخي
1: فهمتك
0: ايه حبيبي تحياتنا لكم
1: هلا بيك
0: واسف على الازعاج
1: بالعكس نورت يا هلا
0: باطر يجي
1: منو
0: كو غيره شيخ الشط
1: ابراهيم
0: لا عمار كامل
1: عمار كامل اللي شو وين كان
0: ما ادريني اليوم يقول لي باكر اجي ما اريد اسمع حسه قلت له صار استادي سهله دي تعال
1: ها هيك كان هسه عرفت وين كان
0: عرفت وين كان
1: عرفت
0: ايه ويقعد راحه حبيبي
1: حبيبي يا قلبي

0: عندنا اتصال. الو،
1: مرحبا.
0: اهلا ومرحبا، يا هلا بنور.
1: هلا محمد.
0: هلا ونور من امريكا،
1: اخباركم؟
0: شلونك نور؟
1: الحمد لله على الله.
0: يا هلا بنور، يا ميت هلا، صار فتره ماكو.
1: التطبيق مالتكم بمشكله، يعني اني ولا اتصال دائما اقدر اسمع على الاخير ولا موضوع ولا
0: موجود. هسه عم اريد يقول لي
1: يقطع، يعني يشتغل شوي ويقطع ولازم ادخل على التطبيق مره الاخ وهكذا، بعدين يصير لي ديسربشن، يعني كل شيء انزعج لانه كل شويه تخيل انت كل 4-3 دقائق لازم يعني تطلع من التطبيق، فيكون مزعج الموضوع. فولا مره يصير لي يعني
0: لا، هسه انا ابلغ الاداره بالموضوع، ما يكون خاطرك وخاطر المستمعين الا طيب ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا. وهماتين على تيك توك ما اشوفكم فيصير صعب علي، بس صراحه مفتقده التواصل وياكم.
0: الله يسلمك يا ربي.
1: موضوع اليوم الله يسلمك.
0: اي نور احكي لي.
1: انا صراحه يعني مثلا نقول من مشاهدتي لطبيعه البيئه العربيه، احس انه احنا بالتربيه هو يبدي الأساس المشكلة. يعني أنت اليوم لما يجي عندك خطار وهاي السوالف دائما نقدم الضيف، هذا حلو، يعني إنه إحنا عندنا الضيافة شيء مهم،
0: صح؟
1: بس دائما مثلا أول شيء للطفل تقوله قوم من مكانك خليك عد فلان، ما تحترم الطفل كطفل وكشخص يعني كإنسان موجود،
0: صح؟
1: فهذه أول شيء أنت تعلمها. بعدين إذا إجا مثلا وياهم ضيف ثاني، انت مستعد تاخذ لعبه ابنك وتعطيها للثاني بس لانه ما تريد تنحرج وكذا، وتنسى مشاعر ابنك بس على مود تكون انت غير معرض لانتقاد وهكذا. فهذه النقاط انا احس انه هي اللي تخلينا بعدين صعب علينا نقول لا. يعني انت مرات لما واحد يطلب سيارتك او بيتك،
0: عفي عليك عفي عليك،
1: اذا تعرف تقول لا انت ممكن راح تعلم حدوده وانت تصنع حدود لنفسك هماتين، لأنه ممكن تساعد الآخرين. يعني أولاً هو هذا الشخص ممكن ما أحد منبهه مرات، صح. هو من قد ما مثل ناس وما حد قايل له لا، فأنت تساعد الآخرين لما تقول لا.
0: بالضبط.
1: فأني أحس أنه هيج ناس حتى لو زعلوا خسارتهم مو فد شيء، ومرات إذا هو جزء من عائلتك فأنت لازم تعلم انه اني مو متاح واشيائي مو متاحه لك دائما،
0: صحيح،
1: لي حياتي ولي خصوصيتي وكذا. فاني احس انه بكل الاحيان ومهما كان النتائج، حتى لو كان امك او ابوك تقول لا اني هذه شخصي مفتوح، فانت لازم يعني صحيح. لازم اشياء. فاني هذه وجهه نظري رغم انه ما ماذا يعني،
0: لا بالعكس، مو احنا بدنا نواجه. هي نور شنو المشكله؟ مو احنا اللي دا يستحي دا يدفع ضريبه كبيره،

0: واحد، الناس الثانية تسوي له مثل ما يقولون تبني ويكسب.
1: صح.
0: ايه.
1: طيب أنا كلش أشكرك.
0: شكرا جزيلا مهيمن.
1: يا هلا يا هلا بنور ونورتي. طبعا تحية إلى نور، تحية إلى كل الأصدقاء، ونسمع من عموري.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم في كل مكان.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصلين وياكم على موجة 91.5. محمد من كندا شو يقول؟ يقول أنا صار لي سنة أقول يا بالتطبيق ما يشتغل، يقول ما حد دار لي بال. حبيبي محمد، لا شو ما دير لك بال، أنت أخوي. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل المحبين وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلون ويانا في كل أنحاء العالم. سمعنا نور قالت يعني ذكرت فد كلمة كلش حلوة، قالت إنه خلاص خليه تعودون علي وأني هذه شخصيتي، أني هذا الشيء ما أقبله. هي صح راح يصيرون فاشل، مو ما يصير، بس خلص، لأن هذا الشخص الكارثة إنه مدى يقدر. فهذه واحدة من الأشياء اللي إحنا قاعد نقولها، الشخص اللي يستحي صراحة يعاني ويدفع ضريبة، وضريبة مو يعني ضريبة عادية، أنا قلتها ضريبة كبيرة يعني. لو يظل ساكت وماكو غير كلمة بس رحم الله والديك، هاي للأمانة يعني. يعني أنا أعرف ناس حق المعرفة عانوا معاناة يعني، تالتها من تحكيها رحم الله والديك. والله أعرف يعني، أعرف مرة الله يرحمها، هذه كانت يومية يومية، لا عدها وقت راحة خطية، هسهم دا يتغدون طبوا عليهم، والله هيك جينا نتعلى اليومكم يا اهلا وسهلا، هذا تغدون يلا يلا، ويظلون قاعدين

عمر والله يظلون قاعدين. أنا هيك بحياتي ما شايف يظلون قاعدين. هاي أبي الصبح الظهر العصر بالليل يابا يريدون ينامون انت والأربعة الصبح تالي ما تالي. المرة من صار عندها مرض بالأعصاب ولا واحد انسحبه واحد ورا الثاني ولا واحد انسحبه واحد ورا الثاني. والله شون الزنجيل انسحبه واحد ورا الثاني. هذا اللي أنا قاعد أقوله. ليش وشلون وشنو اللي وصلنا هيك؟ بسبب المستحة. هذا اللي احنا بدنا نحكي بيه اليوم. من يوم توقع بعدين بالتالي ما حد يوقف وياك، خاصة هم من ذولا يعني. تحية لكل الأصغاء ولكل الأحباب. شنو الموقف اللي صار وياك؟ وبالتالي إنه قلت لا، قلت كافي مستحى. أريد أسمع من عندكم، من أصغانا، من أحبابنا، من ناسنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 415.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. ألف تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967711 4 1 4 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. ألف تحية لكل من يسمعنا وكل من دي يتواصل ويانا. الإنسان اللي يستحي دي يدفع ضريبة بالمجتمع، شنو القصة اللي صارت وياك؟ شنو القصة اللي صارت قدامك وقلت أنه فعلا الإنسان اللي يستحي أنه دي يدفع ضريبة في المجتمع؟ أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من جاليتنا في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلون معنا. عندنا اتصال. ألو. ألو.
1: الخير.
0: يا هلا بيك أكرم، شلونك؟
1: الله يسلمك، الله يسلمك، تحيا في سلام لك والأخ أمام وجميع الخلقات داخل
0: يا هلا بيك.
1: الله يسلمك، الله يسلمك، الله يوفقك إن شاء الله.
0: يا هلا.
1: للمستحى، موضوعنا على المستحى.
0: أي
1: أكو حاشية للصنع أجدادنا وأبعاد
0: زين
1: كانوا نهائيا سني، قالوا أجدك أقول له منظر قشم شعروا أنا ما أدري شوية أطلع خارج الموضوع، بس شو صار يعني نفس الموضوع تقريبا بالقرى الأرياض يعني سابقا يعني عندنا نقول عليها العامية المضطرة من عجل وحينة ايش بتكون بتكون عشية عليها ضم يعني كل العالم يعرف عليها. قالوا السلاح نهائيا تنقي نهائيا بالفترة الأخيرة صارت السلاح والسيارة قالوا يعني كيف ذو حدين نهائيا. ليش؟ قالوا احتمال يصرب منك، احتمال يقصد بي لا قدر الله، الله يعزكم وانتم مطلوب سيارة تعب الناس هل يتسجيب نعم راح تدخل شلون تبقين انت ليش تبقين مشاهدة.
0: طيب
1: إضافة إلى يعني بل عليها العامة هاي المغطية يطلب من حاجة احكي بصراحة يعني إيش إذا كمبلغ أو شيء موعد ما تنبي وتغذيهم هم في فترة لا في شو سبع لا فترة براهي أنا فضلوا ونهائيا هو صراحة والعادة والباك وباش طبعا شيء أنا كم الأشياء يعني هذا أنت هذه وسخن أطوح عمل بوقت عرفت كيف وصار عند رائع عطي أو وراح بدل شيء ولا عطوبة خلص شغل طبعا شيء مذا هذا التالي يعني مفجع على دازي كان يتصفل مبلغ يعني مو هي
0: زين
1: واحتاجية شيء جدير بيها محتاجي وقلت على اسمه وخلص وكالي يقول علي بالعام هذا فالما يخجل مني ما أخجل مني يخجل اللي حرفه لا اللي خد الدوم يعني مع السلام اللي بغيش الآراء يعني خوش جدا وبرأيها
0: زين
1: يعني خليج عشب شوية يعني واحد من الجماعة تشوفون عليها جاي واحد يستجيب من عنده مبلغ هو الجهر قال لك وسيدي يلا أمضي قال لي ايش شور ايش قال الله بعد يعني إلا بوش إلا بوش جيت على سنطيني المبلغ مالي
0: اي
1: أو صحيح هي هو بس يعني نحاول نتجنبه لو يجيك مكافة ترغب السوية يعني تعرف المقابلة فيه إلا لا قدر الله يشوفه مضايا قدر نهائيا مال إن شاء الله لا هاي يجعله في سبيل الله للأسف للأسف المعروف واحد يقدر اللي يقدره وما يضغط عليه. يوم يروح تدري وكل شيء له شيء أنا أخبر ما أخبر من تفعله إلى تدخل واحد وصل وتنزل.
0: أنت شلون تتعامل ويا الشخص اللي ما يستح من عندك؟
1: أتعامل وياه؟
0: إيه.
1: تعرف العذر لما ما عندي أو شيء أو ترتيبات أحاول يعني أتخلص منه. أتخلص ولكن بدون عذر بدون علاج. بالعام يقول عليها سخونة عذرا عذرا سخونة أهون من الموت يعني يجيني بداخل عمرك يعني ما تحس الحقك من عنده وبيهم لا والله قبل الموعد يوقف العهد ماله ويبقى يتذكر الموقف مالك بسنين يعني يختلف البشر بشرة اللي عنده مخافة الله إيمان بالله سبحانه وتعالى لا هذا يعني شو أبي نقول ما يخاف منه ولكن اللي في زار صايح عليهم بعد صايح عليهم بين شخص من كلام من كلام في ذلك ميزة موضوع جدا جدا جميل
0: حبيبي أنت
1: ورحمة الله عليك حبيبي وقد الله أتمنى لكم الصحة والموفقية والشكر على خير جميعا.
0: يا قلبي اتصال آخر. ألو
2: ألو صباح الخير
0: يا حبيبي.

0: خليني احكي لك على الموضوع اللي انت ذكرته.
1: أيه.
0: احنا عائلة متحابة، يعني واحد يحب الله، بس مو الان، بالسابق.
1: طيب،
0: يعني واحد اذا عفوا اذا صار عندك لا ولده نقعد نبكي عليه. كان عندي اخ عسكري، اذا كانت الاجازه مالته اسبوع يداوم 21 يوم، اذا تاخر يوم نقعد غير نقعد نبكي عليه بالباب.
1: طيب،
0: فنشأنا على هالمبدا. أنا قبل الصغير، بس نصل بالموضوع، أنا قبل الصغير، إحنا 6 أخوة، أنا قبل الصغير. الثق إذا صارت أي مشكلة أو صار أي شيء غير، ما يرهن على أخوتي الكبار، يجون على إلي. مو مدحل النفسي، لا. تعال أسامح هالإشكال هذا. كنت أشتغل ويا أخويا، كانت يوميتي 1000 دينار، 1000 دينار. فيخابرني أخوي الكبير بحد المحافظات، يقول لي اترك اللي عندك كل شيء وتعال، ابني جاي سوى عملية بسيطار، اترك اللي عندك وتعال، ابني جاي سوى عملية على دفتي بسيطار، وأسافر لغير محافظة بجور مع السيارة علي. وابنه من سوى العمليه 15 يوم، قلت له اوكي، قلت له ارجع عني البيت. قال لي ها، انتظر بعد يومين. انتظرت يومين مع زوجته. ايش تقول له؟ تقول هذا يشتغل بجوري همي، على الاقل اعطيه عشان شو السياره يرجع بيها.
1: زين.
0: قال لا، هو عنده تقبيلات الله، ما كذب عليك بحرف
1: صادق.
0: اي، فتالي انا اسمع، طبعا اسمع واضحك، فتالي انه زوجتي تجي تقول لي هذا اخوك ترى خطيه عشان بيعطيك السكر، وقلت له عندي الحمد لله والشكر. قالت له هو اخوك اعطاكيها، وانا بالعكس سامع الكلام باذني. شغله هاي راحت. أخوك مثلاً صارت عنده مشكلة وحادث مع السيارة ودبوا بالسجن، ومراكب غير من الصبح للليل، انتهت هالسوالف هاي. توفت والدتي الله يرحمها بال2019.
1: زين.
0: يعني ما عندي لا بيت ولا عندي سيارة ولا عندي حتى شغلة، حالياً ما أملك شغلة. من توفت والدتي أول أسبوع قالوا نبيع البيت. يا أتذكر وأنا جيت توقف لكم، قالوا عني توقفنا، ما توقفنا، هاي أبوك ما يعني ورث لك يعني عمارات وأبني، خلاص أنت روح كون حياتك. يوم الثاني كون حياتي، جيت أتذكرون فلان شغلة. وللعلم والمعرفة أخوي الكبير ما دخن جيجارة قدامه، ابنه صغير يجيب النرجيلة ويقول له تعال خليك رسول بالوقت الحالي. فهذا يعني ليه ترى الإنسان هرمت بالعجل لحيث بيضت. ليش؟ المقارنة اللي شفتها عن وين شلت وين صرت في والله تلماني.
1: زين، من عندك وأنت يعني كلش تتسحي، شلون تتعامل وياه؟
0: ما يعني حقيقة أنا ما تعلمت من الدرس هذا. فأنا قلت لك أنه أنا بالعكس أنا أقدر أخويا أقول له والله أنا ما أقدر أجيب، بس هو يعني شو
1: اسمه أخ على ما ترهم. أي بس المفروض
0: أي، فأقول له فار، بس هو يعني شو ما زين. بس إذا حكي لك فتشي يمكن حتى غير، أنه إذا حكي لك يا غير يمكن تتألم أكثر. هذا أخويا
1: اللي تاني
0: أروح يمي، اللي يقول لي تعال يمي ده سوى عملية لابني، واني قلت لك الاجره ما تشات 1000 دينار، واروح لغير محافظه، وكل يعني الكروه علي والرجعه علي، وفوش اللي شو يقول لي
1: 1000 دينار بيا وقت
0: تليفون الارضي.
1: هاي زمن التسعينات يقول لي
0: فعلي،
1: هاي يمكن زمن التسعينات صح؟
0: اي نعم،
1: نعم.
0: لا لا مو تسعينات، لا لا تسعينات اللي جينا رواية يعني مقتبل يعني في نفس التسعينات. ايش يقول لي؟ كان في تليفون ارضي اتصل بي مثلا او يتصلون بي علي من يطلع للدوام. ايش يقول لي؟ هو موظف بالنفط، يقول لي وسام يعني بلا زحمة عليك، اذا في احد يتصل بيك خليه يتصل انت عشان تشغل التليفون مالتي. يقول عم يطلع الواقع علي هوايه
1: يا
0: تقبيلات الله
1: غير قابليه.
0: اي بالله العظيم ما في عندك حرب
1: لا يا حبيبي صار
0: اي. وبالاضافه مو بس هو، وحتى اخوك الباقين غير يعني هد هد قبل العالم عليهم. مثلا اذا صادفتهم مشكله، صادفتهم فشي، سبحان الله من توفت والدتي قالوا نبيع البيت، لا باني لا شغله لا عمله لا هذا زين، انا وين اروح؟ زين اني مو واقف لكم انت، شنو تعيرنا انت واقف لنا؟ يابا مو عيرك، مو اخوكم انا صغير، انا مو كبير، انا مثلا لا عندي زوجه لا عندي بيت لا عندي راتب لا عندي. يقول لي ابوك مو دامر شيء، ترك لك عمارات وما ادري شنو، هو ترك هذا البيت احنا نبيعها، ورغم اللي بيعون البيت هم كلهم قال لي اللي بيعون البيت هم كلهم قال لي واقف لهم كلهم عندهم املاك وكلهم.
1: هسه هو حاليا وين قاعد؟
0: والله حاليا قاعد بالبيع، كنت هو منطقتنا هاي البيع البيت بيعونه عيني. نعم
1: أسمعك حبيبي. أقول هو سوين قاعد؟
0: والله حاليا قاعد بشقة طابق رابع، سحب ما عندي كهرباء. فقلت لأخويا مثلا واحد اللي يحشي وياه من عندهم، هو أصلا ما يساعدني، قلت بلا زحم عليك بس قول لهم مصروفهم هالشكل، حتى سحب كهرباء ما عندي، نزلهم بصمة صوتية ولا حد جواب ولا حد.
1: لعليش ما يشتغل أستاذ؟ يعني هسه أنت مثلا هسه مثلا شو عجب هسه مثلا ملاقي مثلا فت شغلة أو فت شيء؟
0: أنا مرة من المرة ذكرت لك إياها بالحلقات، كنت أسمع صوتي وهسه اللي يسمع صوتي يقدر عمري 18 20 سنة، أنا عمري 50 سنة عندي سكري عشان
1: متوسط حبيبي الله يطول عمرك سكري
0: وهسه لو شفني غير إنه هيكل عظمي
1: اي.
0: لكن انا مو عشان مو داش اشتكي لك حالي عفوا، لكن انت
1: لا احنا نسولف احنا اخوي ونسولف
0: لا انا راسي اي ف يعني في الامور يعني لو سالتك على يعني على العائله مالتي غير يعني يمكن راح تقول معقول انه هذا الكلام او شهود طبعا. اي انا عندي مثلا اختي الكبرى توفت الله يرحمها، لكن أختي الوصفة كنا إحنا أندارينا، توفى زوجها إحنا شمناها، ولما شافوا غير منطقة أنا كنت أطب وأطلع غير، حتى اتهموني اتهامات مو هم اتهموني المنطقة، لأن إحنا منطقتنا شكل هم شكل هذا الطائفية، واخذوني غير إلا شوية يعني يأخذوني يكتوني في سبيل داري على ولد أختي. وبالتالي غير يعني طب الاكل وما اعرف ايش، قال لي ها اسامه انت مات فلان وتقدر تصرف عليه، قلت له شنو السالفه اختي؟ قالت اختي. وبالتالي يا سبحان الله من شفت والدتي هي جت بنفسها كانت ترجع البيت.
1: اسامه انا كلش اشكرك واشكر طرحك للموضوع.
0: وفعلا انا بالعكس انا حكيت الحجر الصراحه.
1: زين بس اكو شغله، فلوس البيت انت اخذت من الورث لو ما اخذت؟ قضى على الاتصال. رسالتي لهذا اليوم اللي يستحي دا يدفع ثمن ودا يدفع ضريبه، قاعده اساسيه، اللي ما يستحي منك لا تستحي من عنده، مرة مرتين ثلاثة احكي وياه باحترام، قول له اخوي انا ما اقدر، يوميا انت مسوي هذا المنوال، او اختي انا ما اقدر او كذا، اما دحكي الاخوه بيناتهم، الاخوه لازم

يتعاونون بيناتهم، الأصدقاء لازم يتعاونون بيناتهم، الجيران لازم يتعاون، بس أقصد الاستغلال. بالضبط، أقصد الاستغلال. أنا النوم براس الواحد، هذا لا قصده. أنا شكرا إلى كل من تواصل ويانا، شكرا عموري مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم. أترك الختام ويا عمر ثائر، في أمان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرجل اليوم معاك وين ما تروح، حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة صح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية رشيد اف ام. إذاعة الرشيد،
1: راديو رشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

شوف حظمه قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلي ابوه شايلين الضيم ويهدوم وفماكو وعلى المصالح كل شي بالدنيا نبيع وننبت بقلب ونحب سنون. ليش نعتب على واحد خان خلي يخون.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

وكرامات العمر وياك ضاع، وكرامات العمر وياك ضاع، وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك، وكنسيت الدنيا كلها.

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.